0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد أعلان؟

0: ويوصل أكيد دواعة خير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد اللي @ايديا.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس المقبلة. إقليم كردستان: يدعو الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد للزيدي دعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. توم باراك: العراق يقود تحالفا إقليميا يقلص الاعتماد الاستراتيجي على مضيق هرمز. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت اقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. تجدد الهجمات الأمريكية على مناطق جنوب إيران. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اطحن سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدك.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهميان نبيك
9: الله يحفظك
8: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: الرشيد FM المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. مجلس النواب ينشر جداول أعمال جلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس المقبلة. إقليم كردستان: يدعو الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد للزيدي دعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. توم باراك العراقي يقود تحالفا إقليميا يقلص الاعتماد استراتيجي على مضيق هرمز. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري استهدف نام مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. تجدد الهجمات الأمريكية على مناطق جنوب إيران. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600.
1: مرات تصيب وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: بعد ما صيده شارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: فايج فايجة بسمع فايجة بسمع هاي الرشيد أف أم.

الرشيد اف ام اذاعتك شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيد: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي في بيان أن الزيدي حضر في العاصمة واشنطن مؤتمرا موسعا للأعمال أقامته على شرفه غرفة التجارة الأمريكية. حضره عدد كبير من رجال الأعمال والتجارة وممثلي الشركات الأمريكية والمصرفيين وممثلي مؤسسات التمويل والشركات الاستثمارية والقطاعات الصناعية والتكنولوجية المتنوعة. وأوضح الزيدي أن الاقتصاد العراقي اليوم يبحث عن شركاء في التنمية والتطوير وعدم مقاولات للتنفيذ أو التجهيز، مشيرا إلى عمل الحكومة على تحويل ثروات العراق الطبيعية والمعدنية إلى وظائف تعزز الازدهار وتدعم معدلات النمو الاقتصادي. في سياق متصل، ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت، وشهد اللقاء البحث في سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة. من جانبه، أكد الوزير الأمريكي دعم حكومته لخطوات العراق التنموية ودعوات الشركات الأمريكية التي أبدت تحمسها للعمل في العراق. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده ضد الحرب واستمرارها وتوسيع رقعتها. وكشف حسين في مقابلة تلفزيونية أن هناك ضغوطا على العراق لإدخاله بالحرب. من جانب آخر، أكد أن العراق ملتزم بعلاقات جيدة مع دول الخليج وتدين أي هجوم يستهدفها. وقع وزير الكهرباء علي سعد وهيب في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية، وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج وطني متكامل يرتكز على محاور أساسية تشمل تحقيق التزامن بين توفير الوقود وإضافة الطاقات الإنتاجية الجديدة وإنشاء توسعة محطات توليد الكهرباء وتطوير شبكة النقل الوطنية وتعزيزها، فضلا عن تعبئة وهيكلة التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع. ذكر الجيش الإيراني في بيان: استهدفنا بطائرات مسيرة هجومية مستودع ذخيرة للقوات الأمريكية في معسكر العديري في الكويت. وأضاف: واستهدفنا بطائرات مسيرة مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم وعدد من الجسور الحيوية في الكويت، كما استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن. وتابع: استهدفنا معسكرات وقواعد أمريكية في الكويت والأردن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم الدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك أنا اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

고민이 사랑했네 한 번 쓰고 내 뜻을 끝

the soul. Nothing for peace.

شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقية: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكية: قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري: دمرنا 2 مقاتلتين و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرات الإنذار في البحرين للمرة 5 منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو رشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا اكيد على اثير موجتنا 91.5 اف ام. طبعا بهذا المساء الجميل واللطيف انا راح اكون وياكم موجوده بالاعداد وتقديم عبير بياتي، ووياي بالاخراج الغير لطيف عمار كامل. تجي لي اغنيه؟ يعني شو راح تجيني مثلا؟ يلا شبل كانت حلوه بس حيغيرها عارفه انا شبل. اللطيف عمار.

0: يلا خلونا نبدي ببرنامجنا اليوم وحلقة اليوم. اكيد تحية للجميع. راح نقول شنو موضوع حلقتنا اليوم. موضوع الحلقة يقول سؤال. سؤال شي يقول؟ يقول لو موبايلك هذا التليفون بإيدك، صديقك، عزيزك، حبيبك، رفيقك، هسه كل شيء هو بحياتنا طبعا، يعني من مثلا واحد يقول لك شنو يعني منو الأشخاص اللي هم يعني لازم يلازموك بحياتك، فتعدد مثلا الأم والأب، موبايل لازم، هذا ضروري جدا. فسؤالي يقول لو كان لو يعني لو لو الموبايل، ما تعرف شنو الموبايل؟ ساد علي، ساد علي، ما أعرف شنو الموبايل. لو الموبايل يحكي لمدة دقيقة، برأيك شنو أول سر راح يقوله؟ يعني فتشي أنت مثلاً ضامة أو مو ضامة، مغير اسم، قايل فتشي مو حقيقي لأحد من أصدقائك أو فتشي أو هاي الأمور. إذا نريد نحكي خلينا نقول خلال هذين اليومين، يلا أوكي تمام ماشي، ما أحكي لكم يعني سنوات كلها، لا ما يخالف. خلال هذه الأيام لو الموبايل مالتك حكي نطق، أوكي هذا سيري صار يحكي للكل مثلاً، شنو أول شيء أنت مغير حقيقته راح يقوله هو التليفون؟ يعني مغير حقيقته بالتليفون، شنو راح اللي يقوله؟ أسمعكم، أنا أسمعكم، ما لكم علاقة، أنا صندوق الأسرار ما أحكي ما أقول، كل واحد راح يقول لي فتشي، ما أسمعكم بس. أرقامنا 0780211415 0780211617. آسيا سيل 0770111415. أو مثلا أكو مرات تسوون مثلا عدم إظهار لشخص، حظر، هاي الأشياء، هذا أنتم يعني معتبرين السر. من يجي واحد يسألك يقول له والله ما أدري شو صفحتي تتخربط مثلا، يعني أكو حقيقة أنتم محوريها بخصوص التليفون دا أحكي، تمام؟ فلو التليفون حكى لمده دقيقه، شنو اول شيء اول حقيقه راح يقولها انت مسويها بس حايك غيرها، يعني مسويها بالتليفون اوكي، لكن انت مثلا منطي تبرير غير تبرير، هذا قصدي. يلا خلينا نشوف بالله، ان شاء الله ما يكون صعب عليكم السؤال، سهل حلو حباب لطيف، ونحب الخير احنا وداقين باب الخير ان شاء الله، وهكذا وكذا وربما وان. يلا الو الو الو، سد بوجي، هذا اول. اهلا، مساء النور.
1: مساء العفو والنور عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا والله محمد، شلونك؟
1: الله يخليك، بدايه اسبوع جميل ان شاء الله عليك.
0: لا مو انا ما امن انه الاسبوع اللي يبدي بالسبت، ما ادري ليش لحد اسبوعي يبدي رجاء سبت، ما ادري يعني سبحان الله، ما اعرف يعني انت عندك اسبوع يبدي السبت؟ انت الاسبوع عندك يبدي السبت لو الاحد؟
1: لا السبت بعد خلاص بدري،
0: يلا كيفك بعد، كل واحد وواحد
1: يخليه يقعد على
0: كل واحد ومزاجه، كل واحد ومزاجه رجاء. يلا تمام، هاي بدايه اسبوع حلوه لك عمي، يلا ما يخالف. يلا محمد ماشي. محمد
1: بالنسبه للتليفون،
0: اي
1: الحقيقه خاصه بالانسان نفسه لو بالتليفون نفسه،
0: يعني انت مغير فتشي بالتليفون بس حاكي غير شيء، فاهمني شنو قصدي؟
1: يعني قصدي مثلا

0: ولا هو بمزاجه اشتغل هاي الشغلة، مجبر عليها، وبالتالي ما لقى غير
1: يعني
0: شغل، فأحسن ما يوقف التقاطعات.
1: ببيوتنا والموظفين بالدوائر ومكيف فوقه
0: صحيح
1: حارة.
0: صحيح والله،
1: بينما هم في الشارع وبهالشمس وتعرفين كلام الناس. نداء إلى مجلس محافظة بغداد، أمانة هاي يعني قلت لك وقفوني البارحة واليوم رواتب لحد ما بستنيه مال سادس.
0: مال سادس؟
1: اي نعم.
0: واحنا على أبواب شهر الثاني. طيب
1: ما جاي بيهم صخرة.
0: أكيد طبعا.
1: ومثل ما قلت حضرتي،
0: وش قد يريدون يعني؟ وش قد يريدون مثلا؟ وش قد تكون ميزانية رواتبهم؟ يعني ما أتوقع أنه تكون كلش عالية أوفر بحيث الدولة ما قاعد تقدر أنه توفر لهم إياه.
1: بين 250
0: طلعوا لهم واحدة من ذن الدبات اللي طلعن وطلعهم إياه مثلا.
1: فنداء إلى مجلس محافظة بغداد. أمانة يعني اليوم سبت.
0: طيب.
1: و 18 أو 19 بالشهر أطلقوا رواتبهم لأن العالم ما تجون. تحياتنا.
0: شكرا لك محمد، شكرا على هذه الرسالة الجميلة. يلا احنا هم ماتين اكيد نوجه نداء الى محافظة بغداد. شوف هذا يلا شلون اسوي عليك هذا، والله العظيم اسوي احشدهم عليك السيد زمو كناني. طبعا عمار يطلع كومي بالستة من الدوام، كيفكم بعد توجر مرتنا. يلا الو.
2: تعبير جميلة.
0: اهلا.
2: يوم جديد،
0: مساء جديد. هلا والله، يحكي عليك عمار. والله العظيم، والله والله والله
2: والله العظيم، دين هذا الولد محمد ابو الكندا، وهسه ان شاء الله قال احولهم عقب باكر، واني لجل عيونكم انتم اهل الدور استعبيروا.
0: لا عيني عوف عيون، عوف عيوننا، رجاء ما لنا علاقه احنا شيء يخص محمد كندا، ما ندخل به ولا لنا علاقه.
2: قولي والقران،
0: والقران
2: قولي والله
0: والله شعلي يعني.
2: لا ماكو شيء، لا
0: اي شيء خصوصا محمد كندا اني ساحب ايدي من عنده بالنسبه لي.
2: يلا انا كفي لا مشكله. استعدي الرحمن الوالدي، شلون انت توصلين بهاي الاسئله؟
0: والله
2: الصدق الصدق قلتي ما تكذبين صريحه فول.
0: والله ما يعني عادي، اكو اشياء لازم احنا نخبيها. يلا حتى احليها لكم نخبيها يعني من باب الذوق. يلا
2: اي يعني مثلا تدرين بيانا رجال رحت للحج.
0: زين،
2: مو الحج للعمرة.
0: زين،
2: واحنا رحنا مجموعة أصدقاء أربعة.
0: أوكي.
2: أربعة. فعدي يعني سوينا معاهدة شلون هاي البنات من يحطن إيد على إيد، خمسة
0: زين
2: فوق الإيد.
0: ايه؟
2: إنه نغير الأسماء فورا، كل واحد يسوي الاسم حجي، يعني أنا حج أمير ذاك حج.
0: زين. زين هي عمرة يعني، عمرة يعني.
2: هي إيه بس سويناها حجي يعني.
0: المهم.
2: واصل لهناك.
0: طيب.
2: إيه المهم. أنا عندي صديقة مرتي ما تدري بيها. زين صديقة يعني، فمسجلها حجي قطوف. ذاك اليوم أنا نسيت مسجلها حجي قطوف. المهم دق علي الصورة مالته والاسم مالته، بس إيش طلع لي الصوت مختلف.
0: زين.
2: وأنا ظليت بصراحة يعني ظليت بلعم.
0: بعدين
2: قلت هو أكيد هذا شيء غلط ما أدري شنو، بس هاي واحدة من الكذبات يعني اللي أنت هسه تدورين عليها وتريدين توصلين لها. الله شاهد.
0: يعني انت قصدي يعني انه انت كذبت عليها قلت لها انه هاي بالغلط او في شيء، بس هو لا هو حقيقه وموجود.
2: لا ما الحج ما كذبت يعني، ما كذب انا صدق الرقم مسجله مال النيه باسم ولد.
0: اي
2: لانه اخاف تدوخني وتزعجني.
0: اي بس انت ايش قلت تزوجتك ذاك الوقت؟
2: ما قلت لها، تلاحقت النفس سديت التليفون وقفلته ظليت نايم ضميت
0: راسي. فهمتك يعني قصدك لو التليفون يحكي كان قال ترى هذا حجي قطوف ما ادري منو هذا.
2: حجي
0: فتات فتات فتات هيك يقول مثلا.
2: بالضبط.
0: نعم اوكي.
2: زين.
0: نعم
2: تحياتنا السلطان استعبير الدميل.
0: اتمنى لك مساحل، اتمنى لك مساحل.
2: حسبي الله عليك ونعم الوكيل عمار. الى اللقاء.
0: تحياتي لك اكيد امير، نورتني. شكرا، باي باي. يلا اتصال اخر. الو.
3: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
3: الو عبير، هلا بيك. تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
3: الله يحفظك ويخليك،
0: نورتنا. يلا وسام قل لي شنو السر اللي راح يحكي موبايلك؟ تفضل. نعم.
3: ما خليه يحكي انا اصلا.
0: لا لا يحكي، دا اقول لك لو الموبايل حكى لمده دقيقه شنو السر او الفشي اللي انت محرفه سمعت يمكن المستمعين اللي قبلك محرفه مكذبي يعني.
3: شوفي انا ما انا عندي اسرار بس ما محرف لان ماكو واحد يراقب يعني، ما عندي زوجه وتزم تليفوني وتدقق وراي.
0: انا اقصد مثلا انت كذبت على صديق معين بخصوص التليفون، مثلا مغير اسم او مثلا ما مجاوبه قلت له غير شيء، يعني هذا قصدي. مثلا كواحد مخابرك وما مجاوبه انت، خليني اعطيك مثال بسيط. ما مجاوبه بس بذاك الوقت من انت تريد تقول له انه انا مثلا جيت نايم موبايلك يحكي ويقول له لا وسام شان قاعد وما جاوبك
3: لا اذا هيك لعد كوما يعني اقول له خلي على الشحن مسوي
0: هسه عوفها انا اعطيتك مثال مو نفسه اريد تبوق من عندي اريد فشي ثاني مثلا رساله انت دازها بالغلط يعني هسه اعطيتك كلها يعني فشي ضامه سر او مكذب بي ما اقول سر مكذب بي او محوره بس موبايلك يعرف الحقيقه
3: بصراحه صراحه يعني قلت له انا ما اسح رقمك وما اعرف انه هذا رقمك انت وكذا بس انا صح انه ما كاتب عليه اسمه بس اعرف رقمه وما جاوبته
0: هذا منو
3: واحد
0: منو واحد
3: وهو مني خابر يحكي هوايه
0: زين
3: والموضوع يسوي كبرات وما اعرف شنو فاني ما اريد اجاوبه هيك الموضوع
0: اوكي فكذبت عليه يعني. قلت له انا ما اسح رقمك او ما اعرفه او ما خازنه
3: مو ماسحه ماسحه ما خازنه التليفون وراحت هواي ارقام ضمنها رقمك شلون حيله حلوه يعني
0: اي بس هي هاي قديمه ترى من 2003 من اول ما يعني نزل الموبايل
3: تمشي علي هو هي بس هاي تمشي علي ما عندي غير حل يعني ما عندي غير كذبه يعني
0: طيب شوف لك جديد شوف لك جديد وسام هاي محروقه ترى ترى هو عرف يعني, يعني تكذب عليه
3: لا هو ما عرف
0: لا انا اقول لك عرف بس مشالك اياها لان هي قديمه هاي انا اقول لك والله
3: شو تسوي هو ما قال ما صدقت هو صدق يعني قدامي صدق قلبه ما اعرف شو يقول
0: اي مو مشالك قاعد اقول لك قاعد احكي لك
3: قلت له قلت له مش لي وخلنا نحفظ رقمك مره الاخ وعادي كذب انا ما حفظت اليومك يعني
0: اوكي انا كلش اشكرك نورتني شكرا وسام باي باي شبيك عمار شبيك عمار عزمك ماشي والله كابتشينو باسم الفر باسم الفار يعجبك كابتشينو باسم الفار ترى جديد هذا يلا عندنا اتصال

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: تحياتي لتحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحيات.
1: ليش ما تنادين ام عبد الله تجيب له نسكافيه العمار؟
0: اي جبت له نسكافيه بسم الفار. جبت له؟
1: لا ليش بسم الفار؟
0: بس ايش عليك انت؟ دار دعز ماي شنو هاي؟
1: لا لا لا لا لا،
0: قال لي عزمي انا اختار
1: من عمرنا على عمره. لا
0: هاي بعد بيناتكم، ما اقول لك لا بسم الله، لا ايش عليها هاي بيناتكم.
1: لا المفروض هو ما يتقبله، شلون يتقبله؟
0: زين تقبله شرابه راح. عموما محمد شنو السر اللي راح يحكين موبايل؟
1: شوف انت عبالك شغله مرات يخافون يقول لك رقم فلان.
0: اي
1: وانا طبيعتي ما احب انطي رقم شخص.
0: اوكي
1: فانا شو اسوي؟ اغلس.
0: زين
1: لمن يراسلني مرتي الثانيه يقول لي ها، اقول له ها نسيت ما ادري.
0: زين
1: فالتليفون السر اللي يقوله للشخص يقول له لا هو عنده،
0: هو عنده بس غلس.
1: عافيه
0: بس غلس مسوي مفعل. أي. نظام التغليس. اوكي فهمتك.
1: طيب. اي هاي اللي دائما انا استخدمها يعني.
0: يعني هي من باب انه حتى ما تدخل بحراج جوز الشخص الثاني ما يقبل او هيك غير.
1: عافيه يعني.
0: بس جيب اللي يفهم. جيب اللي يفهم.
1: عافيه والله.
0: جيب اللي يستوعب. ايه والله صحيح. طيب اني كل

0: اشكرك، نورتني محمد، منالك يوم حلو ان شاء
1: حياك.
0: الله. شكرا لك، باي باي. الو الو
2: يا اخوان، الصبح شوي قاعده من وقت اني اليوم، فظليت اقلب بالتليفون هيك، ابغى طبيت على بيج ما سوالف نس، يعني هذا ايش يسموها، منزليه وهاي الامور ما كنت تحبها النسوان. هسه اريد اطلع من عنده، ما اطلع بحيث بخلي البيج من الصبح اللي هسه قاعد اقلب، ايش طببني هنا انه ماكو خصومات وما ادري شنو. شلون كارثه هاي، نص الشهر واحنا بيتش سوالف نضعف. والله عزمتك، شبيك عمار صدق اليوم قلت لك هسه اجيب لك. يلا عندنا الو، نعش تريد قهوه؟ يلا جيبوا له قهوه ساد على روحه. يلا اتصال. الو،
1: مساء الخير.
2: مساء النور ابو وفاء الغالي، نورتني.
1: الله يخليك امي،
2: عيوني
1: في حضرتك والمخرج والمستمعين.
2: شكرا.
1: يعني ما سمعتكم حكيت على المباراه باشر، يمكن باشر
2: هي باشر بالعشره.
1: توقعت تسوون يعني استفسار؟
2: والله مو تعرف ليش ما نحكي، خل الله والجماعه ذاك مال. من تعرف ليش ما نحكي؟ انه تقريبا اللعبه بيناتنا، يعني احنا جماعه هذا اللي نحب برشلونه ونحب الارجنتين، يعني اللعبه هي اثنيناتهم يعني بقعنا، يعني شلون افهمك؟ عوائل.
1: طبعا الملفت انه اثنينهم يتكلمون اللغه الاسبانيه.
2: عفيه، مو دا اقول لك اي، واكثر الواعيب بالفريقين.
1: اتمنى والله الاسبانيين، لانه خطيه الناس وقفوا ويانا، هم اشرف دوله، حتى افضل من مواقف الدول العربيه.
2: أي.
1: في موقف مع الشعب الفلسطيني في غزه، المفروض ان نتعاطف
2: فيها. صحيح، مو قلت لك اني هم اذا اسبانيا فازت فاحنا نفرح، أرجنتين نفرح بالحالتين فرحانين. طيب يلا قول.
1: ست عبير، بالنسبة للشغلة في الموبايل، أنا عندي عدة حسابات فيسبوك، عندي حاسبة وعندي تليفون.
2: زين.
1: بالحاسبة صراحة ناطي الرقم المضبوط مع الميلاد.
2: أوكي.
1: اليوم الفلاني، الشهر الفلاني، السنة الفلانية.
2: أوكي.
1: بس بالتليفون لا، ناطي نص العمر.
2: زين ليش؟ إيش معنى؟
1: ما مأذي بيها واحد.
2: لا يعني أقصد إيش معنى يعني؟
1: رجل عفوا مع امرأة أو رجل قال لا هاي قد عمري.
2: إيش معنى؟ إيش معنى؟
1: مجرد يعني رقم مذاكرة.
2: يعني قصدي يعني إيش معنى اختارت الموبايل تغير به يعني مواليدك مو الحاسبة؟ ليش؟
1: والله هو شنو تطلع لك يعني اختار تحدد اليوم تريده. إيش خليت أنت أعتقد 89 كانت عمري.
2: فعجبك. أوكي، عجبك هذا التاريخ.
1: رقم آخر يعني ماليزيا، خدت على رقم ماليزيا، فيقترحوا لي أصدقاء من ماليزيا، وشنو عندي شغلات متعلقات، مرات أطلب مثلا مساعد في مجال معين.
2: زين.
1: هم يعني لا زال عندي نفس الرقم شغال، يعني ما طلبوا يعني مرات تصير تأكيد طلب الرقم أو كذا.
2: أوكي.
1: بصراحة بيها كذب. يعني لا تخف من
2: أبو وفاء. زين، قد مسوي عمرك أبو وفاء؟
1: والله أنا عمري 22 أكتوبر، يعني بعد من شهرين أو ثلاثة أشهر يصير عمر 70.
2: العمر كله والله. إيش قد نكاتب بالموبايل؟
1: هلا. يعني أنت حضرت إيش 35 أضربية في 32.
2: إيش قد كاتب بالموبايل؟
1: لا لا والله عندي هاي عامر أي واحد يشوف بالفيسبوك. كاتب 22 أكتوبر 35 مضبوط يعني بالحاسبة عندي.
2: بالحاسبة، إذا أحكي بالتليفون إيش قد مغير؟
1: بالتليفون والله يمكن 89 اعتقد.
2: ولي 89 يا عيني. يعني عمرك 37 سنة. ماكو هيجي.
1: بس شنو يعني عفوا، ما غاش احد ولا يعني ما محدد.
2: يعني عجبك تقول لك هي ارقام موجودة، خليني اعيش، خليني اعيش هذا الرقم.
1: بس طبعا اذا تراسل مع شخص معين مثلا هذا لا اقول له.
2: طيب.
1: قول هاي كذا.
2: طيب أنا الله يطول بعمرك إن شاء الله، تكفي روحك الشبابية الحلوة أبو وفاء. أنا كل شاكرة اتصالك، عيوني أنت. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. هاي مو مودك، لا غير غير، لا والله.

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا درس شاغم الراديو الرشيد 91.5 اف ام. ارقام هواتفنا هي 0780211415 و0780211617. اسيا سيل 0770114115. اتصال مو اتصال؟ ايش بدوني يعني؟ لا ما يعني هسه تلو

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اللي يقول لو كان موبايل يحكي لمدة دقيقة شنو السر اللي انت خافيه، اللي انت مغير مثلا حقيقته؟ سمعتوا مستمعي اكو اللي مغير مواليده مثلا بالفيسبوك بالمواقع التواصل، اكو اللي مثلا حاذف شخص وهو قايل لاني ما حاذفك، او يعني خلينا نقول انه هو يعرف رقمك قايل لاني ناسي رقمك. اكو واحد مثلا سمعتوا امير اللي خافي اسم، مغير اسم، خلينا نقول اسم بنيه ومغير اسم، ما ادري ايه تحس احنا بغير شو اسمه، مو ايه الاجواء مو يمنا مو اي والله شو اسوي. اشكرك انا اشكرك والله اي والله، يعني بحذر دعيش بال هسه انا اذاعه هسه نتناقش وياكم يلا اوكي. فشنو السر، شنو السر اللي لو موبايلك يحكي لمده دقيقه راح يقوله؟ فشي انت مغير حقيقته يعني، اوكي فاهميني شنو قصدي، بس موبايل يعرف انه انت مغير الحقيقه، فراسا مثلا راح تقول سبب معين، هو موبايل راح يحكي بهذا الدقيقه ويقول لا ترى الحقيقة كذا وكذا وكذا. هسه إذا صارت صدق هجمان بيوت، والله العظيم إذا صارت هاي يعني هذه موجودة مثلاً هيك آيفون بال يعني بالإصدار الجديد، على فكرة على فكرة آيفون كل سنة تنزل الموبايل مالتها الجديد أو الإصدار الجديد بعد عيد ميلادي بيومين، كل سنة كل سنة يعني ينزلوها بعد. فهسه مثلا هيك فرضا بشهر التاسع الجاي ينزلون مثلا اصدار جديد من الموبايل، وبالتالي يطلع هذا الموبايل يحكي الحقيقة. طبعا ما حد يشتري بعد الموبايل، والله العظيم نرجع وين ما حد يشتري. فهذا سؤالي اليوم، ارقامنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770111415.

اكو شي تريد تحكي؟ جابوا لك كابتشينو بسم الفار؟ بعده؟ طيب. يلا مستمعينا بعدنا اكيد متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما حد ضام سر لا كلكم ضامين سر وانه كل الاتصالات وصلتنا طبعا قلت لكم في بعض الاحيان هي مو احنا ناويين بس اكو مثلا مقابلك شلون هسه مثلا محمد تحياتي له اللي قال انه اني يعني اضطريت انه اكذب واقول هذا الرقم الشخص ما عندي او اني نسيت او كذا بس هو موجود لانه في بعض الاحيان يعني طالبين الرقم من عنده في بعض الاحيان الناس ما تتفهم مثلا عمار يخابرني يقول لي يابا اريد رقم احمد فرضا انا اقول له مثلا ما عندي او مره مرتي نسيت ادز لك اياه او يعني هاي الامور المفروض مني وحده يفتهم يعني انه خلاص ما اريد ادز الرقم بس مشكلة الشخص نفسه ما دا يفهم انه يعني هو محرج او انا محرجة يمكن احمد ما يقبل يمكن احمد يعني ما يقبل احمد تقبل ما يقبل احمد شفتوا ها رجعنا فتدعت عيونك

إذن المستمعين أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كانت حلقة حلوة بيكم، عرفنا الأسرار، أكو ناس يعني مخابرة محتفظة بالأسرار. هسه محمد كان دفتهمنا إيش مخابرة الظهر، يعني داعي شنو ماخذ من أمير فلوس، وشو أنا متأكدة بعد 3 أيام ما راح يخابر، راح يختفي شوية عن الأجواء بعدين يرجع. أما الباقي فهو اللي محتفظ بالسر، خلوا السر يفيدكم، تمام؟ خلوا يفيدكم السر. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو، مساء حلو، جميل، سبت حلو للكل. أنا يعني سبت ما أقتنع بي، استغفر الله استغفر الله، ما أقتنع بي. فتحيات عمار كامل وتحياتي باكر لحد بداية أسبوع حلوة، نلتقي وياكم ساعة واحدة، باي باي.

0: أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.90.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: نكتب شو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجينا فيها. الحرس الثوري: دمرنا مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة على منصة إكس: نرحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي. وأكد أنه سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليميا ودوليا. قال وزير الطاقة الأمريكي في تدوينة عبر منصة إكس: تشرفت باستقبال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن، وشهدنا توقيع اتفاقيات تجارية مع شركات طاقة أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار. وأشار إلى أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والعراق يسهم في بناء مستقبل أكثر أمانا وازدهارا ووفرة في الطاقة للولايات المتحدة والعراق والعالم أجمع. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده ضد الحرب واستمرارها وتوسيع رقعتها. وكشف حسين في مقابلة تلفزيونية أن هناك ضغوطا على العراق لإدخاله بالحرب. من جانب آخر أكد أن العراق ملتزم بعلاقات جيدة مع دول الخليج وتدين أي هجوم يستهدفها. أكد نائب القائد العام للعمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية لزيارة الأربعين الفريق أول الركن قيس المحمداوي وضع جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية، مؤكدا أن جميع الجهات الأمنية والخدمية تعمل لحماية الزائرين وتأمين وسائل النقل والخدمات حتى انتهاء مراسم الزيارة. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ القوة الجوفضائية بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة مدمرة ومتزامن على مقرات لجنود العدو في القاعدة الأمريكية بالأزرق في الأردن. وقال الحرس في بيان أنه تم تدمير مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية على الأقل في قصف قاعدة الأزرق بالأردن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: دمرنا مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: واحد وتسعين فاصلة خمسة.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا في الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة صار موقف قبل شوية كنت نحكي بيه أنا وأحمد صراحة، وكنا نتحدث عن المباراة اللي راح تكون هي مباراة النهائي ما بين الأرجنتين وإسبانيا. فكنا نتحدث عن يعني إنه من حيشجع هذا من حيشجع هذا، وحقيقة صار جزء من الحوار إلى إنه أشار إلى أحمد قال لي هسه شوف أكو ناس تشجع مثلا ريال مدريد أو برشلونة، وأكو ناس ترد تشجع هنا ميسي هنا إسبانيا يعني. فبصراحة من خلال هذا الحديث استنتجت إلى أنه إحنا كبلد العراق، أعتقد الفرد العراقي هو واحد من، لأن هو مو الأكثر، هو واحد من الأفراد الأكثر تعصباً لفكرة معينة هو مقتنع بها. بمعنى هسه هذا العراق مالتنا الجميل نظم قوميات مذاهب عشائر ثقافات مختلفة، وهذا النوع يفرض عليك دائما إلى أنه أنت تنحاز أو تروح إلى جانب معين. كثير من الأحيان هذا طبعا الموضوع والتعددات هذه تسبب خلافات وتسبب مشاكل. هسه السؤال يطرح نفسه، هسه هي المشكلة بهذا التنوع لو بالطريقة اللي يحكي بيها الشخص أمامي؟ بمعنى هسه المشكلة انه هو لأن احنا مختلفين او لأن هنالك اختلاف، وطبعا احنا من الشعوب الذين لا نطبق القاعدة التي تقول الاختلاف بوجهات النظر لا يفسد للود قضية، لا احنا يفسد للود وللعلاقة وللأشياء بيناتنا. اليوم أنت قاعدين اثنين أصدقاء، قاعدين مجموعة أشخاص، مجتمع الفيسبوك، مجتمع الانستغرام، مجتمع التيك توك، تلقى واحد مقتنع بفكرة دا يطرحها فلان، واحد يقول لك هي حلوة عاشتي داك، الثانية قفاص أنت ما أدري شنو. طبعا إذا تحكي عن دروج عن سلعة، الأخ أنا أخذتها وما طلعت مو زينة، الأخ فلان تاج راسك، تقب السالفة على سالفة مثلا هو ديبيع منتج اللي هو مثلا عبارة عن عودان مال اذن. فإذا بالتالي شخصية الفرد العراقي متعصب بطريقة مو طبيعية. طبعا قمة التعصب اللي عندنا احنا هو التعصب الديني المذهبي او المذهبي، خلينا نسميه مو الديني حتى، لان احنا الديانات الاخرى ما عندنا حكايتين نقولها، بس بالمذاهب يا الله. يجي شخص اليوم يدافع عن الاعتقاد والإيمان بمذهب معين أو بفكرة معينة بطريقة يعني قتال حتى الاستشهاد، يابا على شنو؟ بعدك وما يكتفي بسالفة أنه مثلا أنه التعصب اليوم يكون على أساس المخالفة، لا، على أساس إذا كان هنالك شخصية دينية أو مذهبية تنتمي إلى هذا المذهب، واحد قال يا أبو فلان ترى هيك حكي، وهنا طبعا ضمن القانون ضمن الشرع ضمن الأخلاق ضمن القانون العشائري ضمن الأخلاقيات، سموه الأخلاقيات، إلى أنك تحترم من يتقاطع معك أو يختلف معك بالرأي، تحترمه وتحاول أن تقنعه، أما يقنعك أو تقنعه أو يقتنع الطرفان بأن وجهة نظرهما أو وجهة نظرهما صحيحة، بس خلصت هذه القصة، ماكو داعي أنا أعصب وصير عصبي وقد يوصل في بعض الأحيان إلى خلاف. قبل فترة صار خلاف في إحدى المحافظات على موضوع سيارات الصيني، روحوا سرجوا عليه، صار اثنين أصدقاء مدري واحد أبو معرض واحد هيجي ما المهم، فتسالفة مو كلش متأكد من عدها، بس هو إنه هم صار خلافات على السيارات الصيني أدى إلى رمي واحد من عندهم بالمستشفى، والثاني راحوا يعني طلبوا فصلوا هيجي. عادي سيارة صيني، أنا اليوم مقتنع إنه فلان ماركة هي أفضل ماركة، أنا مقتنع أخي عوفني شعلك التبي. وعدنا كلمة لا انت ما تعرف، هاي لازم تكون موجودة حاضرة في اي حوار. زين طيني مساحتي بوجهة النظر، خلق عبر عنه. نرجع الى تعصب المذهبي، تعصب مذهبي كارثة، بدليل اذا واحد قال والله ماكو، لا مو ماكو موجود، بدليل عانينا 4 سنوات من حرب طائفية و5 سنوات بسبب تعصب مذهبي. هذا الفريق يقول ذاك الفريق
مو زينين، هذا الفريق يقول على ذاك الفريق مو زينين، ومن شنو الزينين شنو مو زينين؟ اكتشفتوا هسه انتوا بعد 1400 سنة انه هي الموضوع طلعوا واحد من عندهم مو زين؟ لا، ما اعرف شنو اللي صار بعد هذا. ايش صار؟ جت مال داعش، وهمين صار عندنا فريقين هسه هنا. صار التعصب شنو؟ التعصب بقومية معينة او بمناطقية. واحد قال الى انه ذولي هم ما ادري شنو، الاخ قال احنا فاذا بالتالي الحوار بالتعصب حوار طويل الامد، يحتاج من عندنا حلقات. بس انا حقيقة اوصل الى انه اذا كانت الافكار الرئيسية بها تعصب مرة، فاكو الف مرة بالتفاصيل التافهة. شلون مثلا تفاصيل التافهة؟ ما اعطي مجال من اسوق، تعصب هذا، التمسك بالرأي انه انا لا ما انطي، ما انطي مجال، وانا عبارة عن سائق مزعج وما ما اريد ما انطي. ليه شاب ما اعرف، واقفين اثنينكم بالبنزين خانة كلكم راح تفولون، ووضع طبيعي وماكو شيء، وكنا طابين للبنزين خانة مو برا وتخاف وما ادري شنو. هاي هذاك يوم صارت وياي، يعني صدفة بس خطأ مني ازدحام، وهاي صارت بالجهة اللي هي مو جهة التانكي، وأنا ما أحب يعني أفول بالجهة المعاكسة. فنزلت الجامعة قلت بس ممكن أفوت، قال لا خليك على سراك. آه شو خليك على سراك؟ إحنا اثنين فايتين، يعني أنا فرق سيارة، يعني إذا أنت فتت هو راح يفوت أول سيارة ثلاث هوزات، فإذا بالتالي إذا فتت الثاني واحد عادي، يعني مو بيج ديل، بنزين موجود وخير من الله الحمد لله. فإلى أن انتبه البوزرجي، ف يعني مثل اللي زجرني قال لي ليش معاكس، تعال من ناصير. من قال البوزرجي قبل، بس من أنا جيت طلبت من عنده بلطف ما قبل، ليش ما أعرف. ومن نزل يعني ما أعرف هو في شيء ما أدري صار وياه، قال أنا أعتذر بس مو الوراي خاف ما يقبلون. قلت له إحنا طالبين مدن فول بنزين، ترى مدن أخذ صك الغفران، يعني مو تكت للجنة عادي بنزين. فتخيل هذا التعصب بالرأي اللي عندنا إحنا كأشخاص. فإذا كنا نتحدث إحنا يعني إذا بالكبيرة أكو تعصب، أكو بالتفاصيل الصغيرة تعصب أكثر. أما أنواع التعصب الموجودة في بلدنا الجميل العراق، عندنا تعصب اللي قلنا اللي هو المذهبي والطائفي، عندنا تعصب قومي، عندنا الأخ تعصب عشائري نفس العشيرة، هذا يقول إحنا عدد الأكبر، هذا يقول من الشيخ يمنا، لاب لاب لاب تقوب. طبعا دائما تقوب، هي ما تنتهي ب شكرا جزيلا، سعدت بلقائك، نايس تو ميت يو، ماكو لايك فيلم. اكو التعصب اللي هو حكيناه في البدايه، التعصب الرياضي. يا الله التعصب الرياضي هذا كارثه، دول يشجعون هذا الفريق، دول يشجعون هذا الفريق، انتو هذا هاي كارثه. عندنا ايضا التعصب المناطقي، تعصب مناطقي كلش هم قوي، اللي هو ما طبعا شنو تعصب مناطقي؟ كلكم تنتموا إلى نفس المحافظة، لكن هنالك فرق ما بين من يسكن أو ينتمي أو ترعرع أو ولد أو نشأ في مركز المدينة عن اللي شوي أبعد. وعندنا التعصب الفكري. في إحدى اللقاءات شفته بودكاست، فدا يحكي المقدم، فدا يقول له أنت دائما يعني تاف، إنه شوي يعني يعني تشد بالحكي من تحكي بالموضوع الأفكار اللي تخصك وما أدري شنو هاي. قال لي بكيفي. فالمقدم قال لي لا يعني هو أوكي بكيفك، بس بالتالي أكو جمهور آخر من الطرف الآخر، لا يمكن أن أنت تقول إلى أنه مثلا كل من يقرأ ماركوس هو عبارة عن شيوعي كافر، ماكو شيء. ولا كل من يقرأ مثلا للثقافة أو الأدب الفرنسي هو عبارة عن واحد سالف تداتشي، لا ماكو شيء. ولا اللي يقرأ مثلا أو يقتنع ببعض النظريات في الأدب الروسي العظيم هذا إنسان رجعي وعميل، ما مو هيك السالفة. أنا اليوم أشوف فيديو للرئيس السلفادوري، مطلع فيديو حلو لطيف من شلون كان السلفادور شلون صارت. فمن ضمن الكومنتات اللي جو أسس الفادور تشعلك بيه، فوش كاتب طبعا شوف ايش قد باقي لحد ما سوى المدينة هيج.
ما له خص ذولي كفرة على كيفك، بس هدا شوي. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقتص ممن انحرف عن أفكاره، فبالتالي هذا التعصب بيفد تفصيلة مو طبيعية. لكن كيف ينشأ؟ أخو ما واحد يجي الدنيا هو متعصب، لا، هذا ينشأ أولا من التربية. يجي طامة بيضة تكتب بي أنت اللي تريده، فوين أول منطقة بالتعصب يتعلمها الطفل؟ اللي هي عملية أنه أن انحيارة للذكر أو للأنثى في العائلة، أو يسمع إلى أنه هذا الشخص، أو يسمع أنه الأب أو الأم يحكون بتعصب عن تفصيلة معينة. وأتذكر أنا شخصيا في يوم من الأيام رحت على والدي قلت له تلاب إحنا صدق إحنا من المذهب الفلاني، ما أعرف عمرك كنت 9 سنين يجي، والله ذكر غزلني رزالة غزلني غسل. منين سمعته؟ هو منين سمعته؟ ولد عم أبوي سمعتهم يحجون. فتان مو فتان، هو طفل لازم صار عندك فضول. فقال من حجاك لفلان، قال لي بعد راح طبعا رزل وما شون تحجون انتو قدام الصغار هيك أشياء. لا والله احنا يعني، فإذا جعل يعني أنا طفل ما افتهمت لحد ما كبرت إلى أنه احنا ننتمي إلى هذا المذهب، لكن نحن مسلمون فما لها خص. هاي عندنا خلل بالتطبيق فقط، ما عندنا خلل بالرئيسيات طبعا، إلا ما بعدك بعض الأشخاص شوية عندهم، هذا أقول لكم عندهم بعض الناس انحيازية بالتعصب. ومن جانب آخر أنا أشوف أيضا نرجع إلى نقطة التربية التي تبدأ منها عملية التعصب، اللي هو ثقل الكراهية بداخل الجيل أو زرعها أو نقلها بداخل الجيل. شوف يقعدون دير بالك انت، هو يحكي انه اكو خطاب مباشر يصير بينه وبين الافراد، يعني بينه وبين اولاده، هو قرايبه هم، انت هيك دير بالك، هذا انت من فلان منطقه فلان عشيره، انت تنتمي الى البيئه الفلانيه، هذا يكون موجود. مشت الامور، كبر طفل، صار شاب، صار يافع، صار دنيا، انتقل إلى مشاهدة التلفزيون. جت فترة انتخابات، شاف نموذج رائع لرجال يلبسون قوط يردون يمثلون الشعب في خطابهم السياسي ضمن الانتخابات بأنهم يتحدثون بتعصب، بحيث هم يستثمرون الانقسامات العشائرية المناطقية المذهبية الطائفية، كل يستثمرها في أن تصير بانتخابات. وإحنا هسه مو بعيدين، صار تقريبا حوالي 9 أشهر من شفنا الانتخابات، العالم قامت واحد يقول لك أبقي برأس الديوان، واحد يقول لك هاي المعركة بين فلان وفلان، واللاقي يقول لك سننتصر للحسين، واللاقي يقول لك لأنه همشة إحنا أكثر من مرة، لا لا لا لا لا. تالي طبوا للانتخابات، طلعوا جزء منهم فائزين وجزء خسرانين. الفائز طلع عليه نزاهة، اللزم راح هسه هيئة النزاهة خامط فلوس العراق، لا يمه لا حواليه لا بسده لا ما عنده شيء. الوسيلة الأخرى أو المصدر الآخر للتعصب لتغذية التعصب في داخل الفرد، الله أكبر، اللي جتنا احنا ببلاء، وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هسه قبل شوي نشوف فيديو أنا وأحمد، واحد يبيع سلعة، حلف حلفان بحيث ضمن الـ الـ الـ الفكرة الدينية اللي هو مؤمن بها جابهم كلهم، ما بقى حد، عمود يبيع صبغ ما شعر، ايش دعوة، ماكو داعي هذا الموضوع. طبعا إضافة لهذا تساعد وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد الخوارزمية اللي بيها، طبعا ده كان تيك توك، انستغرام، فيسبوك، يعني ذني لما نشوف فيديو توقف عليه يمكن اصور موضوع 10 ثواني او يمكن اكثر شوية او اقل، يقوم يطلع لك شكو فيديو خاص بهذا الموضوع،
الخوارزمية

تلعب وياك لعب، تغذي التعصب اللي بداخلك. البعض يذهب بيها يقول لك لا، التعصب يأتي من الجهل وقلة الوعي. وهذا لازم نشوفه وين احنا؟ نشوفه بالأفراد، بالشارع، بطريقة التعامل. شوف واحد مرات يحكي لهجة معينة اللي جانب من مجتمع العراقي، الثاني أما يتنمر عليه أو يعتبره هو يمثل كل ما جاء من سلبيات وإيجابيات هذه المنطقة. إذا يحكي واحد يحكي كردي، إذا واحد يحكي غربية، إذا واحد يحكي ديالي، إذا واحد يحكي جنوب، إذا واحد يحكي بصرة، إذا واحد يحكي لهجة نجف كربل، بساعة إحنا نتخيل إنه هذا قال هاي الكلمة هو يمثل كل اللي صار على مدى التاريخ. طب ساعة تدرون درس التاريخ عندنا كنا حافظي، جابهم كلهم حطهم بهذا الزلمة تعامل معه بتعصب وبانحيازية. فلذلك قلة الوعي أعتقد هي واحدة من النقاط التي تعتبر شماعة، إضافة إلى أنها 100% تغذي جانب معين كلش بداخل الفرد اللي هو منه تصديق الشائعات. بسع طش شائعة تمشي الأمور. أنت تشوفون تعصب شنو موجود بمجتمعنا، شلون شكله، واللي إحنا كأشخاص اليوم نمارسه بطريقة، كنا نمارسه بطريقة معينة، كل واحد يمارسه في السالفة. موظف تروح لته، إذا شافك، إذا هو يعاني، إذا هو يعاني الموظف من إرهاصات نفسية في المدخول المالي أو البيئة التي ينتمي إليها، وشافك أنت أعلى من عنده، تعامل معك بطريقة فوقية، حتى بس مجرد أنه والله شنو هذا جايني مثلا أحسن من عندي. وإذا شافك أقل منه في مستوى معين، إذا كان ثقافي أو اجتماعي أو حتى بيئي، يتعامل وياك همين بطريقة سلبية، بس ديش السلبية تختلف عن هاي السلبية. هاي يتعامل وياك بطريقة أنه هيك يعني يحاول يسلك لك، دي الله أوقف على الصفحة، هذاك الأخ إيه نعم، وأنت شنو بساعة يتهمك أنه أنت متنق علي، وعلش دعوة ليش معصب أنت، ليش عصبي، هاي كلمة عندنا طبعا مناسبة، هي ليش عصبي أكثر استفزازة من أن تكون عصبي أنت. فتخيل أنت التعصب اللي موجود عند الشخص، تعصب إذا كان هو يملك قرار، شخص يملك قرار، مسؤول مؤسسة، مسؤول مدير، موظف يتعامل مع الجمهور، يملك قرار معين باتجاه أفراد، تلقاه يتعصب كل شوية داخل البيئة الوظيفية. أكو تعصب القديم من الجديد، القريب من المدير، البعيد عن المدير، اللي شايف نفسه ما شايف نفسه، اللي عنده شغل ثاني ما عنده شغل ثاني، المنطقة اللي عايش بها المنطقة، سيارته، هدومه، لبسه، ريحته، تفاصيل، كل هذني تبدي تتأجج بداخل الفرد العراقي حالة التعصب اللي احنا نعاني من عندها. فلذلك انا اعتقد الى انه الجهل وقلة الوعي شماعة موجودة على واقع الحال، لكن هي قد تعتبر شماعة، لان اللي يتعصب أو المتعصب أو من يتعصب وينحاز بهذه الطريقة، يعني الغفير والأمير ما عدنا بيها. ناس حللت هذا الموضوع، يقول لك لأنه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وعدم وجود القدرة المالية أو شحت فرص العمل تخلق نوع من التعصب، اللي هي تصير نشوفها احنا لما يجي مسؤول عراقي جميل ويتصدر لمنصب معين، اول ما يخلق نوع التعصب في داخل المؤسسة اللي لزمها ان يجيب قرايبه. فتلقى احنا مثلا هسه عندنا وزارات مغلقة لعشيرة معينة باعتبار الوزير ينتمي لهذه العشيرة، او مغلقة الى طائفة معينة لان الوزير ينتمي لهذه الطائفة، او مغلقة الى حزب معين باعتبار الوزير ينتمي إلى هذا الحزب، أو مغلقة إلى ديانة معينة لأن الوزير لازم وزارة تدخل بها من تطلع تحسها مضيف مع العشيرة الفلانية، أو تحسها منطقة للفئة الفلانية، أو تلقاها كأنها معباك هي مقر لحزب فلاني، ويخلق نوع من التعصب بالداخل بحيث المؤسسة كلها
يوميه يقعدون ذولي من اللي عندهم وقت يصلون، لانه مو كلهم يصلون موظفين، يصلي يوميا يدعي يقول لك بركه الله يطلع هذا الوزير، لان الحقيقه هيك لان هم يقولون يقول لك فلان لفلان عشيره، لفلان موضوع، لفلان حزب، لفلان طائفه، لان هو طبعا توزيع على اساس طائفي اصلا توزيع الوزارات. فاذا بالتالي هاي الفكره تخلق نوع من التعصب في داخل الافراد. كل حاله سلبيه موجوده في المجتمع تحتاج الى ان يكون هنالك سلطه، يعني خلينا نسميها تسيطر او تعاقب على هذا الموضوع. فلذلك اكو واحده من النقاط اللي هي غياب العداله. طبعا العداله المجتمعيه اولا هو العداله الوضعيه اللي هي بالافراد. يعني لو كل واحد يحكي مثلا بنوع من التعصب يغرم او يسجن، وهذا مستحيل يصير بالعراق، كان ما حد حكى بعد، كان ما حد سولف باي تعصب. الافراد يتعصبون على اشياء ما لها ربط، مو حلوه، ما يمشونها. انت اليوم تيجي تتعصب من اجل مباراه لكره القدم على شنو؟ سباتشر باكر راح يصير باكر لعبه بالعشره، مو بالعشره بالليل، طاوع شارع ايش راح يصير، بيطلعون يسوون هذا ينزل هذا يمج، وشوف السوشيال ميديا ايش راح يصير بيها. وإلا أن تشعر إلى أنه أنت تنتمي 100% إلى واحد من هذه الدول. واحد ممكن يسأل سؤال يقول لك استاذ سلطان، يعني أنا التعصب يعني قابش راح يسوي، هي حكاية وتنقال ممكن مشكلة وتنتهي. لا، علماء الاجتماع ذهبوا إلى أنه التعصب يخلق نوع من الآفات في المجتمع. أولها زيادة الكراهية، اثنين وهي مهمة جدا ضعف الثقة بين المواطنين وبين الأفراد، الثالثة هذا التعصب يخلق نوع من الانحيازية في داخل أماكن العمل والأماكن التي يشغلها الكفؤين. فلذلك تلقاه يطلع أكون أنا سافرت عافت العراق يقول لك أنا ما أقدر أعيش بهاي البيئة، ما أقدر، تعبت، لأن يوميا أكو عندي صورة من صور التعصب اللي موجودة. النقطة اللخ اللي يولدها هذا الموضوع التعصب اللي هو انتشار العنف. احنا بلد او فرد عراقي يا الله عليه، ايده لو يستخدم لسانه ويتحدث بكلمات جديده، يخلق نوع من الكلمات النابيه الجديده ويطلقها على الناس، لو يستخدم ايده، لو تايلبر، لو سكينه، لو يطلع سلاح ناري، لو ما حرب بسوس، والله شنو اختلف وياه عادي. طبعا هاي شو وقت تخلق او شو وقت تبدي تنتشر؟ عندما يكون هناك غياب القانون. واحد يطلب واحد فلوس مثلا، وجا مره مرتين راح سوى عليه امر قبض، طلع امر قاضي ما ادري ايش سوى، هاي ما تنفذ، ما اجى قال لك بعد خلص هاي طبعا قانون غابه، قال لك خل اخذ حقي بيدي، وراح حكى وياه ذاك ما ادري ايش صار. ما ادري، طبعا ما نحكي عن العصبيه، التعصب، الانحيازيه، الميول، صارت عنف. ليش؟ شنو الموضوع؟ ماكو، لو اكو قانون وقانون يمشي على الكل مو على زيد وعبيد، هذاك الوقت لا ماكو ايش فيلم، ما يحتاج حتى غث روحي، محامي تسوي فلان قصه. اليوم مثلا تلقى بالسوشيال ميديا واحد اول ما يريد يحكي على واحد اول ما يتهمه بشرفه، سهله ابسط شغله هي طبعا الشرف، الثانيه في انتماءاته الدينيه، الثالث في ماضيه المزيف، يعني هم يسوون ماضي، هذا كان فلان شيء. يعني البارحة أنا أقرأ عن واحد من الفنانين تشرت عليه فجرة أخبار، هذا كان هيك عميل، وطبعا كله تحب هذا الفنان مطرب، قرأت الكومنتات قطعوه، هسه الوثيقة صدق صح، ما حد يعرف بيج ما أدري شو اسمه ما أدري شنو كان منزل هاي السالفة. فاللي شول المطرب للفنان، كل مبدع احنا نحاربه وكل تافه احنا نكبره، وهذا جزء من التعصب. ليه مثلا هسه واحد من يحكي على واحد، يعني تخيل انت اليوم احد نجوم السوشيال ميديا او اغلب نجوم السوشيال ميديا هم رد سجون، كلهم راحين 3 اشهر ما محتوى هابط،
وتخيل ذولي بالنسبة لنا ولأولادنا ولمجتمعنا نتحدث بيهم ونتداول أخبارهم ونحب نهتم شنو الموضوع ونشوفهم بالشارع ناخذ وياهم صورة. مجتمع غريب بحيث كان قبل اللي يدخل على دعوة بالمركز متوقف 3 أيام باعون عليه تكريتشي تكعين توقف بالمركز شرطة جت اخذته. هسه تخيل هو يسجن وهو يقول قلنا سجنت على فلان سالفة. يا عهد مشاهير السوشيال ميديا قال أنا طبيت على محتوى هابط بعدين طلعت أكو دعوة ما أدري صار بسوي اللقاء. وطبعا عتبي جدا على الإعلامي صديق نزار فارس مسوي لقاء. شلون نزار ليش هو مثلا هذا رايح مثلا عالي كلمة الله على الآخرين أو دعا إلى إصلاح المجتمع ولزموه مثلا لأنه يخالف مثلا هل كان هذا يقود ثورة ضد الفساد ولزموه مثلا جهات الأمنية باعتباره يسبب نوع من البلاء أو الخلل؟ لا محكوم محتوى هابط. فتخيل هو محكوم محتوى هابط وجو سوي لقاءات. طبعا كل هذا الحكي ما له ربط ليش يعني واقع حال. ذاك يوم وحدة طلعوا عليها مرقاة قبض همين محتوى هابط تطلع تفشر وتحكي وفلانة هي تشوف فلانة هي تشوف هاي تفاجأت بالتعليقات انه اكو هواي ناس طبعا هم اللي بعد حتى المتابعين كان قبل محبي مثلا الفنان فلان عشاق الفن اسلاء جيش فلان فلان نمبر ذولي كلهم الأكاونتات يدافعون عن هذه الإنسانة على هي دي تكشف الأسرار الخاصة بجماعة السوشيال ميديا بحيث واحد من خطيئة هذا. يعني أنا بحيث أول مرة أشوف تعليق على التعليق أو رد التعليق ما أدري شو سحوله هذا تعليق على التعليق واصل 200 وكسر على واحد كاتب مو هذا كاتب كاتب جوا كاتب يعني على الأقل هسه شلون يعني بما معناه إنه هي تحكي على أعراض العالم وهي أصلا لبسها وكلماتها ويعني وحوارها وهذا كله هو أصلا خالف وتتحدث بالشرف مفلشي جوا أنت وأنت وروح شوف أمكم. فتخيلوا كمية التعصب اللي إحنا عايشين بيها في المجتمع واللي دائما نبحث بيها عن مخرجات إنه إحنا ما نطب بيها بس تجيك. واحد يعني تخيل ناس تتعصب على اشياء تافهه نوعيه اكل مطعم سلعه معينه ماركه سياره فريق مطوبه بعد تفاهات واحد يبيع اثاث منطقه فيها تهجير تعصب عليها. ما احكي عن قلت لكم على الشخصيات السياسيه ولا احكي على اشياء يعني صغيره مهنه معينه هواي منتج تخيلوا هيك كنا نتعصب على اشياء يعني تصفى عليك تقول هسه المجتمع تافه اليوم الموضوع تافه لو كله تافه. هل يمكن ان نصل الى مرحله الى ان نرى وننظر ويمكن خلينا نقول نسميهم ننجم التافهين بهذه الطريقه ونصل إلى مرحلة نتعصب لهم؟ أنا أتعصب اليوم مثلاً طبعاً في بداية حديثك قلت أنا التعصب هذا دائماً ما يجيب نتيجة بس على الأقل في بعض الأحيان يعني مثلاً واحدة من يعني من القصص المتداولة إلى أنه في يوم من الأيام هتلر قائد جيش ألماني ونازي وشيت على العالم وما أدريش بيه قبت عدك قال لك خلا طب خلا سوى حرب عالمية. فالكل يعرف كان هناك خلاف ما بينه وما بين قائد الجيش مالته. دائما كان اكو خلافات نزاعات تصير ما بيناتهم. هذا عسكري وبصراحه محرب وهذا يحكي استراتيجيه قتال وحرب وراح يجينا الشتاء وراح يقطعونه وترى جيشك تعبان وضعه فدنه يعني دائما يصير. ففي يوم من الايام طبعا هذا ترجم الى فيلم من بطوله ابو ميشن امبوسيبل توم كروز والاسم اسم هذا يمكن اعتقد اسمه
فالجيريا او فشي هيك فيلم يطلع يشتك عين عينه طايره على اساس انقلاب. فيبين هذا اللقاء بوحده من عدن، فقال له ما يصير فهرر ويزعله، قال ما يصير احنا حيجينا الشتاء قطعنا. فجوابها تخيل شو هنا اكو تعصب بالموضوع، تخيلوا تعصب هناك وتعصب هنا. قال له الجندي يقاتل بالحر وبالشتاء، فلا يبرر ولا يبرر الطقس ولا تنتظر الحرب الربيع. بس الحكي هذا اللي نحكي عليه احنا مسوي مجازر، مسوي اللي هو الصابون، عطوا معمل كيف اسم سواهم صابون. اذا بالتالي انا طبعا ليس هو يعني انه شيء، بس انا اقول لكم الى انه العالم اكو ناس تفكر بطريقه الى انه التعصب يجب ان ينتهي بالعالم خلاص. اليوم احنا مثلا ساعه بالبرنامج مره تطرح فد فكره، واحد يجي يدخل يحكي سالفه الورا يعلق عليه، وانا دائما هاي النقطه اقول لا ما شعلك انت ليش قال على شعلك انت اخي. يجب ان نتعلم لغه الحوار والمناقشه. دخل اليوم نقعد احنا 5 اصدقاء واجي انا اقول لهم ريال مدريد مخش فريق، اتخيل كم واحد يقوم عليه. وانا مع العلم يعني انا طبعا احكيكم انا كشخص ما يعني كنت اشجع ريال قبل وعفته يمكن صار في 15 سنة ما مو كلش انترست، واحكي عن تفاصيل قديمه اقول كان هيك وسوى هيك وسوى وعندي معلومات، بس حاليا مثلا ما عندي معلومات. تلقى العالم كله تهاجمني لا وشون انت، طيب ليش ما واحد يقول لي اوكي ممكن انت شنو وجهه نظرك؟ والله انا اشوفهم الوعي مثلا صارت موضوع كاس العالم، انا كنت واحد من الاشخاص انا شخصيا وحكيته في اول مباراه قبل اول مباراه، حتى اذا تلاحظون انا بخلال البرنامج ما سويت لا تغطيات ولا اخذت مال توقعات ولا كل ما عليه بالموضوع. ليش؟ لان من اول يوم قلت هاي واحده من كوارث المجتمع التي راح نتخزى بها احنا الى انه احنا صعدنا الكاس العالم، لو ما صعدين احلى جينا قوارات شياسة شيل 4-5-0 وعادي وارجع لهلك وكل شيء ماكو. مع العلم مثلا هسه طبعا هذا الحكي يعني اكو ناس ما يعجب هذا الحكي، مع العلم احنا مثلا كانت المباراة ممكن احنا خسرانين حجي، احنا خسرانين 100% هسه بس نخسر شوي بهدوء وشفنا احنا اخطاء. هذا الحوار هسه احكي بياني اكو ناس يعني مشاكل، وبدليل احد البرامج الرياضية صارت مشاكل ودنيا ما بين مقدم البرنامج واحد المحللين، وبعدين مقدم ثاني يحب ذاك المحلل او علاقته جيده بيه راح يحجون وتعاركوا وصارت، وهذا ينزل على هذا تغريده ونشر وهذا بوست ينزل على هذا. ليش كل هاي؟ اذ كان كبيرهم في الدف ناقر فشيمه اهل البيت اذ رقصوا. اذا احنا النماذج التي نقتدي بها او نعتبرها قدوه او يعني تعتبر هي كبار القوم يتعاملون بهذه الطريقة، فإذا لا ضير على الآخرين. تخيلوا التعصب يوصل إلى مرحلة وين؟ في منطقة واحدة ومنطقة هي مثلا خلينا نقول توزعت 300 و600 أو 400 و600، جماعة 600 شوف نفسه إلى أنه هو من تحكيه وقال لك لا والله شو إحنا أحسن وأنتوا هناك الفايخين. ليش هذا؟ ليش دائما عندنا فرز تعصبي على أساس معين؟ انت اليوم تتعصب للبس بنطرون، واحد يتعصب لابس جداشه، اخي هو كله لبس ساتر روحك وطالع بالشارع شي لها خاصه. تخيل انت يعني انا اتمنى انه هسه دا يسمع يتخيل كميه التفاهه اللي احنا نتعصب عليها، ما موجوده لا موجوده، بدليل بعض المولات متفوت اللي لابس جداشه صح ولا عمي وشحاطه عفوا اكو هيك. تخيل هذا تعصب، هذا تحكم يعني انا اليوم هذا المجتمع ومن يدير المجتمع ومن يتصدر المشهد وأفراد هذا المجتمع عبارة عن قامعين لأي وجهة نظر تطلع بها. وربك يا الله سهل علينا أنه إحنا اليوم دخلنا بمجال الإعلام ونحكي مرات تانية، ليش دائما أخلي القفلة بالأخير؟ ليه ما أرد أحد يناقشني؟ مو ما أرد أحد يناقشني معتد بنفسي لا، لأن أنا أعرف كل الزين. هسه اليوم أنت طرحت وجهة نظرك، أنا بالأخير هم أطرح.

يفقدنا في يوم من الأيام إنسانيتنا إذا ما فقدناها. ففي يوم من الأيام راح يفقدنا إنسانيتنا، راح خلينا نفقد الأول والتالي، راح خلينا نوصل إلى مرحلة أنت تمشي بالشارع يعني كلاشينكوف أو الخمسة بعين طلقة ما يخلصك، ما يفضي يومك. هذه هذا قانون الغابة الذي يسري بالمجتمع بكل الأشياء. طبعا يسري قانون الغابة إذا كان من خلال العنف اللفظي أو العنف الجسدي أو التعدي المباشر. أول ما واحد يرتكب خطأ يتهم اتهامات مو طبيعية، أنت اليوم وقف بالإشارة فتحت خضرة بينما هاي جزء مثلا سالفة بس مو تنام بس تأخر، أنت وش اسمه يعني والدي اعطاك الإجازة شو جابك أنت هنا، والله إن الشالة حرامية بكتوا البلد. طبعا ما عليه الموضوع، تلقى مثلا عند مثلا ترى عادي الموضوع ما له خاص، أنتوا جابكم زعاطيط، يا خلاص جيل عبر زعاطيط اليوم شنو هاك الزعاطيط اللي بال 2025 سنه عمره كنا نشوفهم. طبعا يعني مع كل التقدير والاحترام لهم، من تطلق عليه 2010 عمره 16 سنه ترى، 2020 عمره 6 سنين، هذا اللي بكرون اجى. فاذا بالتالي التعصب عندنا فد نوع بي من شد المجتمع بطريقه مو طبيعية، واصل إلى مرحلة كسر عظم. يشوف لك اليوم واحد يجي بس أسأل شو أقول لك سالفة هسه، مثلا أنت من تروح مثلا نروح نحن لأقليم كردستان، أكو فرد يدخل للإقامة هو يشعر إلى أنه هنالك أشخاص متعصبين باتجاهه. بعد مرة ولا صديق يعني ديحت شوية صديقة فدن سولف احنا كنا وهاي، قال لي قامة كل ما أفوت لها أنا يمكن رايح لأربع خمس مرات تربيل ما أحبك. قلت ليش؟ قال كل ما أفوت لها ما أدري شلون يباعونا وهاي. قلت والله ما في يوم شفت أنا واحد باع لي شفت نظرة مو حلو. هسه أوكي لا يبتسم لا هاي ما يخالف، ممكن عنده مشاكل نفسية أوكي جاية باص شد عليهم الجايين لأن ذولي حيجون يسوون مشاكل أمر، بس بالتالي مرحبا أهلا إقامة شكرا تفضل إقامتك وسط قصة موظفة سيب تسمع سيبوسك ياخذ رقمك يعزمك ثاني يوم على سهرة خلاص موظف ما قلل احترامك لكن ما ابتسم لك وما أحبك. ها خلاص المشاعر لا تفقد نوع من التواصل ما بيني وبينك، فإذا بالتالي هذا غير متعصب، هذا يؤدي واجبه بالطريقة اللي أنت تشوفها. بدليل هو أنت تمشي تجي الشارع أنت جاي مبلط والدنيا واي واي الطبيعي هم سالفة أمور طيبة خلاص أخي واحد يرد يحافظ على منجزه. اليوم أنت بيتك إيش قد ما نظيف وحلو ومرتب من يجي خطار مخربط ما تحبه طبيعي. هل يمكن أن يطلق علي أنه أنا متعصب؟ لا. فإذا أنت لا تخليها ببالك حتى لا تشوفها بعينك. شباب مرات يجون عندي البيت يعرفون اكو قوانين، بس هذا لا يعني انهم ما يجون، بالعكس اصلهم مرات تطلبون خلني اجي يمك، بس يعرفون اكو قوانين يجب ان نحافظ عليها. قصه قصه عادي. بعض يقول لك لا والله هو متعصب بالتجاج، او مثلا تلقى واحد طبعا مو من عندهم يعني مثلا احكي قصه يقول دعوه بس انت عندك بيت؟ اي بس انا عندي بيت، بيتي احباني عادي. هيجي يفكر أسه مثلا درجة الحرارة عالية الكل سيذهب باتجاه يبرر لي ما أفعله في حياتي وعائلتي وعملي وشارعي ويا الآخرين لأن درجة الحرارة عالية. أخي درجة الحرارة عالية، بدأنا في موسم الصيف الذي يمتد وسخر من الله سعلق على السنة، السنة أحر إي بس لأن حر عندنا متأخر، بدأ شهر الخامس كان الجو جنزيف. أخي هذا البلد شوف أنت حار عليك حار، آخر اليوم أشوف أنا إن شاء الله ضرني حار، شيل شوالاتك صفي أمورك روح سافر، اطلع لك اطلع لي روح تركيا روح وين تعجبك، اطلع إيران اطلع تركيا وين يعجبك روح روح. فإذا أنا يعني بختام أقول لكم التعصب لن يصنع مجتمع ما أبد ماكو، وكل من مناسبة كل من ينفعل أو يذهب باتجاه التعصب من كرته. نلتقي على خير، تحياتي لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكي قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح زيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري دمرنا مقاتلتين و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرة الإنذار في البحرين للمرة الخامسة منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكي: قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء: يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا: وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح زيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري: دمرنا مقاتلتين و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرة الإنذار في البحرين للمرة الخامسة منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسي كاسي كاسي.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.

0: aslında en büyük hikaye.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم قدين؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: متمشي وياني.

0: تحبه،
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب،
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اسمع وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

اليوم شنو مودك؟ سوينا الصبح حلو على مودك يوميا على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا على شي أحلى هواء. لما أحلى سوا الأحد للخميس في باجور بالساعة 9:30.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسة كاسة

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني. كم بدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روحي
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: أنت مشو يعني
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. رشيد أفهم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهم اللي بيضرافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. اليوم راح نحكي عن موضوع كلش مهم وكلش مختلف. أنا وياكم وعموري وجمهورنا وناسنا وأحبابنا وألف تحية لكل مستمعينا وأيضا إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم على 0780-012-1-5-0 7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-7-0-0-114-115. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وصاير هو صار فد مودة جديدة حقيقة، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة مرة ثانية. نحييكم وتحية بعد ما سمعنا تحية عموري، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. تحية لكل من يتواصل ويانا. واحدة من الأشياء اللي نريد نحكي بيها، صار اكو فد مودة بالشارع عند بعض الشركات، المطاعم، بعض المقاهي، بعض محلات الملابس، بعض المحلات اللي بالمولات، من كل شيء بعض الشيء. وش حكي؟ من كل شيء بعض الشيء. قبل نسمع الزبون هو المدلل، ومقولة اسمها الزبون على حق دائما. اليوم صارفت حالة مو حلوة بالمجتمع عند البعض الناس، بعض اللي احنا نقول يفتح مجال عمل، مشروع عمل، ويقول يا الله على باب الله. اللي قاعد يصير انه الزبون يدفع فلوس بس هو ما مدلل، عوف الدلال، هو ما مرتاح. الزبون المفروض من يدفع فلوس، هو ترى الزبون هو اللي يدير عجلة الحياة هذه اللي تشوفوها كلها. الزبون إذا ما يروح مطعم انتهت الحياة. هسا واحد يقول لي لا انتهت، أنا دا أحكي بعمق، لأن المطعم مشغل عوائل، شغل طباخين ويترية وإلى آخره، توقف الحياة. السينما، المحلات النتورك، المدري شنو هاي، صح، محلات ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن وغيره، الألعاب كلها كلها كلها. الزبون إذا وقف ما اشترى، محل مال ملابس، أي شيء، زبون إذا ما يروح سياحة توقف العجلة، توقف. راح يقول لا لا توقف. زبون إذا ما يروح طبيب، شوف يا سبحان الله، وكل شيء بالمقدار. الناس إذا ما تتمرض، شريحة كبيرة من الدكاترة والممرضين والمحللين يقعدون بالبيت، مو شريحة كبيرة، 99%، إلا النايم له على كنز مثل هاي الكنوز اللي نشوفها جوا الحياطين، مو لو لا. الزبون اللي ما يشتري سيارة وما يبدل سيارته، المعارض السيارات تعزل، وياها تعزل أدوات الاحتياطية، وياها الفيترية يعزلون. احنا عندنا كل الناس، كل العالم، كل هذا الكوكب، كم دولة بيه، يعتنون بالزبون. الزبون رقم واحد. انت اليوم وتروح زبون دافع فلوس ما مرتاح. لا صار مودة ابو الشغل ما يرد عليك، ابو المال ما يرد عليك، والله العظيم ما يرد عليك. ألو العفو، السلام عليكم، بس عندي البلاكات مال السيارة بيها مجال، ما يرد عليك. ألو السلام عليكم، العفو، بس رتبت القميص إذا أمكن. لا يسد بوجهك، لا مو هذا الدريس اللي أخذت الابني، هذا مو طلع صغير يعني، إذا ممكن تواسيل، والقرآن تواسيل. يعني بيها مجال العفو تشوفني كم عطر عندك؟ لا ما يجاوبك. شنو متعافين منا تطلعون تشكون بالإعلام تقولون ماكو شغل، ومنا تطردون بالعالم، توقف على مطعم أو مقهى، توقف
ما يستقبلك بأسلوب حلو، أهلا وسهلا أستاذ، وين هالغيبة، شو ماكو، شو ما أعرف إيش. إي والله العظيم أبد لا يستقبلك ولا هم يحزنون ولا أبدا ولا أبد. خبز هاي مال كأس العالم مقبط، مقبط أكو مقاهي مرتبة، أكو مطاعم مرتبة ويستقبلون وأوادم، والله يطيهم الصحة والعافية، ما أقدر أذكر اسمهم حتى لا يصير إعلان، بس ما يتحكى. أبو جراج ما سيارة البعض من عندهم ما يتحكى، خليت لي السويتش بالش اسمه، خلاني براها ورا ما يكمل، تراني ما مسؤول. شنو أنت ما مسؤول؟ لا لا مسؤول انت، اي انا ما مسؤول، لا حريق لا سرقة لا ما ادري شنو، لا لا كذا. زين ليش تلعب غراض السيارة؟ سؤال، ليش تلعب غراض السيارة؟ انا ما عندي، ما يعني عود لحية مسرحة وعود صح، انا عود حباب وهاي، يعني انا ليه طالع من بيت نظيف لا اكثر ولا اقل، ولا لا ويا الغلط، لا اصغر اصغر غير واحد بالحق طبعا، يعني مو يعني بالباطل. اما دحكاني شخصيا مهيمن اليوم هسه عبالكم، انا من نحكي يعني ما معقول ان صار هاي السنه التاسعه انه كل المواضيع هناني عليه، لا ويا الناس شفت حاله ما عجبتني، مو حاله حالات. شنو انا اشوف؟ اشوف زبون يتوسل، والله شفت واحد من اصدقائي خطي يتوسل، عين العفو بس على مود العطور اللي وصيت عليهن، العفو يتوسل. لو واحد مشتري هدوم لزوجته بال بال بالش اسمه دي ودي له هدية لزوجته بالهاش صحوا له البيج، انشلع قلبه انشلع قلبه على ما جاوبته، ما جاوب ما يابا ما يجاوبون صارين العالم.

0: والله باع خطيه يتوسل على مود دا يبدل العطور ما ادري دا يبدل ما اعرف يعني. واحد مشتري هديه لزوجته خطيه كله واختي وهذا وش يسوي النوبه عمر؟ مو عبالك من النوع عسل لو اعرف انا صاحبي ليح مثلا اقول ايه شو يسوي من النوع مثلا الرساله شو وقت دزها مثلا دزها بالعشرة الصبح شو وقت خطيه يرجع يدزها يدزها بالثنتين بالثنتين الظهر يعني شاف هذا اللي يطي مسافه زين بعدين يرجع شو يسوي والله العظيم مقسمه قلت له ادري شنو كبسول خماك كبسول بعدين يدزها بالاربعة خطيه بعدين بثماني ادري قلت له صدوق كذب شنو هالوزه هذا يا بشوف لك غير هذا قال لي مهم ان ثلاث ارباعهم بس اول هبه اول ما انت تدخل الى محل الى كذا بس يعني يستقبلوك او الى مكان او الى تصليح سياره او بس اول مره شاف هذا من يقول لك اول مره اول هده بس تعودوا عليك ياب هذا زبون هذا مو نسيب بس فرق يعني فرق هذا مو نسيب جايك او انت مثلا اللي تبيعين ملابس او تبيعين عطور او فرز معين ياب هذا مو نسيب هذا ترى ما جاي مثلا عنده مثلا قصة حب تحكي أنا والله أنا رجل أعمال يا بشنو ما كل لا وهاي المودة كل حكاية وأنا هاي تدمرني هاي الكلمة كل حكاية وقال لك ميتينج لا مثقف على قولة عادل إمام زهبك من هاي ميتينج أنت شوف من تسمع هاي المصطلحات ميتينج وبجت على يعني اساس الكلفه وما تقول كلفه ما تقول زبده ومربى وشاي اي والله زين صدق كذب ما حد يجاوبه ما حد يجي وانت تدفع الفلوس وانت ما مرتاح هاي ماليزي بصف الصين بصف الصين عايشين على جوز هند وعلى الموز وعلى المدري شنو أكلهم ما ينكل حشا نعمة الله بالقرآن زين يابا ليش تطوروا وافتهمت تاني روح اشتري من عندهم انترنت سيم كارد عمر اشتري من عندهم سيم كارد شي يقول لك أكيد عروض وخيارات وكذا يابا أنت جاي هنا يابا أنت جاي هنا نشقيد أسبوع أعطيك مال 15 يوم أعطيك مال شهر ما إلى آخره ويتلقوك ويسوي لك تخفيض وما أعرف إيش وكذا ومن تستعمل الحاجة أنت تترحم لهم فتخيل أنت تصعد للطيارة راجع لبلدك تصعد للطيارة وأنت تحكي ويا أهلك وبعد الانترنت ما خلصان تخفيض وديسكاونت وعروض شو يصحوا هذا فري دايما شو اسمه هذا ما ادري ايش اسمه هذا فري داي ما ايش اسمه تشيكن فرايز ما ادري شنو بس يعني هذا اللي تعلمتوه والله اللي يقول تشيكن فرايز ادي اتصال الو الو يا مساء الخير
1: مساء المحبه
0: الله يسلمك يا حبيبي
1: حبيبي استاذ مهيمن
0: هلا بيك
1: الف تحيه لك العمور جميع المستمعين
0: الله يسلمك هلا بيك ابو ملاك
1: الله يخليك انا يعني كسر خاطري خطيه ذول البيجات شفتك اليوم كلش ما شاء الله
0: اي
1: شبيهم انا ما عرفت الموضوع بالضبط سمعت اهل البيجات
0: لا هي الزبون بكل العالم مدلل الا عندنا زبون ما مدلل
1: الزبون غير مدلل
0: اي ما الزبون عندنا ما يدلل الزبون خطيه هو اللي يتوسل بابو الحاجه
1: اي هاي نفس الموضوع اللي شخص هسه مثلا انت اجي لك يقول لك فالمهي من دين هذا المبلغ جزاك الله خير اذا دينت جزاك الله خير واذا ما دينت لي هم جزاك الله خير لان انا مو صاحب فعلي اذا دينت انت بس توسل لي
0: شنو صار وياك؟ صار وياك موقف مثلا؟
1: والله بالنسبه لحياتك بصوره عامه هوايات المواقف.
0: نعم
1: هوايات المواقف يجي لك بالانسانيه وبالاخلاق تستاهل الامر سواء كان
0: زين
1: بين فلوس او سهله او مثلا مساعده.
0: لا احنا العفو بدنا نحكي على مثلا انت اليوم رحت اشتريت مخضر.
1: نعم
0: انت اليوم مثلا رحت اشتريت خضره.
1: ايه
0: البعض من عندهم مو الكل بدنا نحكي مثلا او رحت تشتري مثلا اكل جايك خطار المفروض الزبون يكون مدلل. انا اليوم من جاي عليك دا اشتري من عندك المفروض داريني بالكلمه داريني يعني بالاهتمام.
1: ايه فعلا
0: إيه اكو اهمال بالموضوع وما يرد عليك وما يجاوبك وجاوب واذا جاوبك فجاوبك من ورا خشمه.
1: هذا شنو استاذ مهيمن هذا اللي يبيعون هواي ما له خلق لك لان هو يقول لك انا مثلا اذا ابيع على 50 نفر انا مطلع الفوائد مالتي فاذا يجوا لي اكثر من 50 نفر هذا بعد ما اهتم هذا بعد ما اهتم اكيد يعني هو اكيد دليل على عدم الاخلاق. في نفس الوقت انت هذا جاي يزود يعني خيرك جاي يزود رزقك ليش ما تقدم له الاحترام في نفس الوقت هذا اذا احترمته بس الثانيه راح يرجع لك. واحنا العراقيين نحب الاسلوب الطيب يعني انت اذا صاحب محل ويجي لك انا اشتري منك وشوف اسلوبك طيب اكيد راح تشجعني اني اجيبك مره مرتين
0: صحيح
1: في حاله اذا شفت اسلوبك غير جيد ممكن اشتري منك اول مره بس بعد احنا نشوفك وهكذا. فلازم واحد انه يكون عنده اسلوب طيب وهي شوف مثلا بسرعه من الانسان اذا كان عنده اخلاق وعنده مخافه الله سبحانه وتعالى
0: نعم
1: ذنيه يظل ياكد عليه انه يظل يتعامل زين. بس الانسان اذا ما عنده اخلاق وهذه الامور ما يحس بذنيه يعتبر ذنبي لا وبالاه.
0: طيب انا اشكرك مهين.
1: شكرا وتحيه للعمور
0: خليكم ويانا يعني.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7-0-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية للأصدقاء، تحية لكل من يتواصل ويانا على 0-9-6-4-7-7-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الزبون، كان أنه هو نسمع زبون مدلل، يقول لك الزبون على حق، الزبون مدلل، الزبون ما له علاقة، أي إن كان هذا الأمر ما عدنا مع الأسف أنه هذا الموضوع بالعكس ده يشتغل. تدفع فلوس وتركض بإيدك وبرجلك وبلسانك، تدفع فلوس وتتوسل، تدفع فلوس وعيني وفدوة لقلبك وعيني وبلا أمرًا عليك وعيني الله يخليك وعيني. ما أعرف الخلل وين، خلل إحنا بينا، الخلل إنه ما أعرف تعودنا بهالشكل هذا نكون مع الأسف. أنا ما أقول لك إنه أنت شيل خشمك أبدًا. اي طبعا اي اي اي اي اي اكو هذا اللي يلزم سعر، اكو اللي هواية تفاصيل. يمكن عندنا اتصال او ما شابه. عندنا اتصال. الو الو يا هلا. انقطع الاتصال. تحية للأصدقاء، تحية للمحب. زين يا بن اللي يتصل لي ينطي كتم بدون ما يدري. زين ألف تحية لكل الأصدقاء، لكل محبين جاليتنا، ألف تحية لهم. عندنا اتصال. الو اللي لابس السماعة، بس خلي يشيل السماعة. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد حبيبي، يا هلا بيك. بس العفو، نص الراديو
1: نشتغل جديد وياك.
0: هلا بيك.
1: اليوم على طار الزبون.
0: اي
1: على حق.
0: اي
1: مو كل وقت،
0: مو كل وقت،
1: مو كل وقت الزبون على حق.
0: انا ما اقول انه كل وقت الزبون، اكو زبون. انا ما احكي على الزبون السلبي.
1: اي
0: لا، الزبون السلبي اللي يحاول انه يستغل، يحاول كذا، اللي هذا ما له علاقه بي. الزبون البخيل ما له علاقه بي.
1: والله احنا كودا يعني اهل توصيل، يعني انا احكي لك ابو توصيل، عندي سياره وصل توصيل، شاشات، اجهزه كهربائيه.
0: حلو.
1: عندنا فد معاناه ويا الزباين لا البال ولا عقاب.
0: والله شنو دي يصير عندك؟ احكي لي
1: مثلا. الو السلام عليكم. السلام يا ابو، عندك توصيل لفلان المكان؟ تمام. دز لي الموقع. انت وين؟ انا جايك بالطريق.
0: زين،
1: هذا اكثر سؤال مستفز مال انت وين.
0: اي
1: تمام، دز لي الموقع. ماكو خمس دقائق خابرنا، اقول لك اريد اطلع انا، شو وقت تجي؟
0: زين
1: يا ابو، اللوكيشن اللي يقع عندي مثلا 30 دقيقه انا يمك.
0: اي
1: 10 دقائق وين وصلت؟ المهم قول وصلت لي، انه اثنين زبون استعجلت ورحت وصلك.
0: زين، ما بيه شيء.
1: انت وصل يمي، ما بيه شيء.
0: اي خلف الله.
1: هو نقول مستعجل خطيه، يجوز عنده ظرف طارئ.
0: اي
1: ايش وقت يصير عنده شيء؟ من يبقيك عشي عن نص ساعه بالباب؟
0: زين، لا هنا انا كارثه.
1: مو تخابر عمي خو ما نسيتني تهاني بالبابا قيد الحساب يمه.
0: لا لا لا انا دا اقول لك هذا هذول مو زبان، هاي قله اخلاق حاشا السامع.
1: هسه انت هنا وتخلص عبالك
0: زين هي بالله احكينا
1: يقول لك مو انا داري اي يقول لك مو انا داري افحص هالشاشه تمام اشتغلت اي اشتغلت شنو الموضوع اللي عندك ما جاي تكنك عمي شو ما جاي تكنك سوي لي طريق
0: زين
1: انزل خلال دقيقتين اكنك لو انزل للبرامج واطلع
0: اي مو يريد بهاي مو يريد بهاي يريدها اولا هو ما يفتح الكتالوج هاي نقطه مهمه اي الكتالوج احنا مال نقرا الكتالوج هذه سالفه
1: هاي مسابه مستحيله
0: الكتالوج ينشمر بالوجه
1: بالضبط
0: زين احنا زين ادري تم شلون ينزل لك الـ الـ الـ الـ العلم يعني حتى انه انت تكنك هاي واحده يريد يربط عليها بلاي ويريد يربط عليها الريسيفر
1: وهاي كلها المندوب
0: واقف
1: زين عمو اني شغلتي وسيط بينك وبين صاحبي الان انا مو ابو شركه
0: زين
1: انا مجرد انه وسيط بينك وبينه هو منطيق ضمان عندك هذا يوصل ضمان 3 سنوات لا انتم اللي من يحكي ما يقول حاشا سامع مع احترامي
0: مع احترامي
1: انتم يعني اي انتم اي لا يقول انتم عمي حبيبي تاج راسي انا مجرد وسيط بينك وبينه ما عدا يعني خوب انا اعطيك شغله ثانيه هاي كارثه هاي
0: زين
1: وصلت طلعت لي زبونه قالت ما عندي حد بالبيت ما اقدر اخليك تدخل قلت له انا ما طلبت منك تدخل انا الشاشه فاحصها
0: طيب
1: فعلا انا الشاشه من استلمها لازم افحصها لان هاي اذا طلعت مكسوره انه انا اتحمل ذنبها مو ابو الشركه
0: زين
1: نهائيا فقلت لها انا بفحصها وخلاص بتفحصها على راحتك شويه وطلعت لي الشاشه بنفس الكرتونه بس الكرتونه ما تطبق نزلت على الشاشه قلت لها خيرها كان قول مكسوره شلون مكسوره كان قلت تعال طب شغلها انا للاحتياط شو مسوي عندي سياره بالسياره
0: نعم
1: قلت لها هذا سياره هم مدي لي اياها بالطاقه بس خلها شغلها شغلتها والله مكسوره دخلت على الباركود مالتها شوف من العلم انه اهل الاجهزه الكهربائيه اذكياء بشده يعني مو هيك
0: زين
1: دزيت الصوره مال الشاشه والباركود اقول هاي الشاشه مالتني
0: شلون بالله شلون
1: طببت لها شاشه عشان افحصها شغاله
0: لا تقول لي بدلتها
1: الشاشه مكسوره
0: اي
1: يابا انا فحصت كان بالمكسورة شنو جاي كذب عليك المهم صدق شغلتها الشاشة مكسورة بس طلعت الشاشة مو مالتنا مبدلتها
0: وطتك نفس الريموت مو؟
1: ونفس الريموت ونفس الهاي يعني مجرد بس شايل الشاشة ديجا ومنزلة هاي
0: غير قابلية
1: الشاشة المطلية انا قالب هي بالكرتون انت تعرف يعني اكيد يعني مشتري جهاز كرتون
0: طبعا اجتي هاي ما تنزل بالكرتون
1: هاي ما تنزل بالكرتون اختي تاج راسي انت مهما يكون بنية ما نريد نوصلها غير مواصيل
0: نعم
1: ليش تكون عالية تجون الشرطة أنا بس كان حكي فد صارت فد موقف قدامي إنه حتى دقيت على شاي قلت لهم يابا أنا كل شيء ما أقدر أسوي يابا ليش كنتم صار فد موقف قدامي يعني ما أقدر بعد خلاص هاي دا إنه بعد عديت إنه شبر إنه أنا أنسجن واحتمال حتى عشارين الطابة
0: اي لان ها تعال انت ايش دخلك ومن هالسوالف اي
1: ليش طبيت لي البير
0: اي فنيات
1: يعني الموقف اللي صار لي قلت بس ادخل شبر بعد بس زين. الصيحه مال اليبو انا بصيحه اليبو هذا طينت عيشتي
0: زين يا اخي والله والله خطيه يعني شبابنا والله الله يساعدهم
1: اي والله قسم بالله هاي الحد اللي
0: لا صادق زين
1: زين هو التوصيل مجاني على الشركه بحال اذا الزبون اخذ الجهاز
0: هسه يا توصيل هسه احنا كنا وياك والجمهور ده يسمع هسه احنا نريد نطلع من هالاطلاب هاي
1: ايه خابرت النجده ومن خابرت النجده اجى هو المحامي مال الشركه ما ادري شنو قلت له انا عمي طلعوني من الموضوع لان يعني هاي الانسانه بيت بلي وغيرها وغيرها وغيرها هاي دا احكي لك نقطة في بحر يعني هاي هيك لاني تجدد صايرات وياي مو قديمات وقديمات كوارث
0: يا اخي والله
1: هنا يصير الزبون مو على حق.
0: لا لا انا اني هذا احنا من البدايه قلنا وانا بالبدايه ما عرفت اسمك العفو.
1: انا سلام.
0: سلام الورد حبيبي سلام. لا لا احنا هذول انا شوف العفو هذا انا ما اعتبره زبون، هذا حرامي متخفي.
1: لا واكو فد شغلات يعني مرات هم يكسر الشاشه بالغلط، يعني انت تنزل تقول له عمو خله في نفحص لك، يقول لك لا قابل شويه انا جايك من ورا الشمس. لا عمو ما احتراماتي لك انت ما جاي من ورا الشمس، بس على العموم من تيجي تطلع الشاشه اسحبها بكذا طريقه.
0: نعم
1: زين يطلع لي يقول لك شو هاي مكسوره، يعني قلت له عمو قلت لك اسحبها بكذا طريقه. خصوصا هاي الشاشات الكبار السبعين يعني سعرها يتراوح 600,000. انا قهر عليهم مرات ما يفحصوها، فاخابره تليفون اقول له من تيجي تفتحها سوي وحده اثنين ثلاثه، ومن تطلع بها مشكله لو اكو مثلا فد غلط صاير ما يروح على الشركه نطالب منه، يرجع على المندوب.
0: زين سؤال جواب. هسه انا قدامك، انا كمهيمن وانا كرجل اعلامي الله يسلمك الحمد لله اعرف حدودي ومستحيل اسيء لحد. اذا اني مثلا في بدون مسميات الشركات وغيرها، طبعا اكيد اكو شركات زينه والى اخره، اذا انا اليوم اجتني شاشه عاطله الشركه من ادق عليهم ليش ما يجاوبون؟ ليش مثلا ورا فت 6 ساعات يلا يشيت لك هاي الشتله الزينه، او ورا يوم يلا يجاوب؟
1: وما راح يجاوبك هم النوب راح يشيت لك، يعني دائما دول اللي ينحطون على الاتصالات هذا مو انت مو هم عنده. المهم عنده انه تطلب، ليش ما راح تطلب؟ راح تنزل له نسبه
0: زين
1: على كل طلب يمكن 500 او 1000 دينار فوق راتبه، فهذا يفكر انه مو كان ما يضيع وقت وياك نص ساعه 3/4 ساعه
0: زين
1: ها انه على مود بس يشرح لك طريقه او يفصل لك هاي، يقول لك انا بهاي من نص ساعه 3/4 ساعه اقدر انه اجيب لي زبون. يعني
0: زين هذا مو خطا؟
1: هذا خطا منين؟ من دول الضعفاء النفس اللي يفكر مصلحته وعايف العالم.
0: يعني انا اليوم يعني هذا مو الشركه هنا أنا راح تتضرر، لان انا اليوم ايش راح اقول؟ راح اقول
1: والشركه هذا انا اقول لك كل شركه عندها هيك مثلا مجموعه مال الارقام وبيها اتصالات، فتروح عليه تلقاه مشغل له بس خلينا نقول موسم واحد مشغل له فد 30 عامل على الاتصال. هذا ال 30 عامل 4 يبطلون 4 يوجون 5 يبطلون 5 كذا وهاي وهالطريقه. يعني ابو الشركه هم ما بيده حل
0: يا ابو هوايه يحتاجنا هوايه يحتاجنا
1: يفهمون اشغل بنقلات.
0: سلام سلام سلام حبيبي هوايه يحتاجنا مو والله؟
1: اي هوايه
0: هوايه يحتاجنا يعني تدريس من جديد وتعليم من جديد، مو لوني غلطان؟
1: واو هي الشغله الاهميه انه اكو مخافه الله لازم.
0: شلون العفو؟
1: الأهم شغلة يعني لازم أكو مخافة الله.
0: عفية عليك مصداقية.
1: إيه على مود شنو؟
0: عفية عليك.
1: إنه أنا من مثل ما طلعت للزبون شاشة وربحت لي من يما 1000 دينار فوق راتبي زين؟ لازم أراعي من ينتصل مرة ثانية على مود هم أقدر أساعده، مو أعوفه والله خلاص أشمره على غير مروج أو أشمره على غير مندوب.
0: يا أخي سلام، مبين إنسان شاب تعبان على روحه. أنا أحييك للأمانة وأحيي أخلاقك الطيبة
1: ولا حي قناتكم
0: حبيبي أنت
1: حبيبك. أنا غاديون ما بي شاشة هسه بفضل الله أكو شاشة ونقام قدامنا
0: حبيبي
1: نقدر نسجل على ونخابر
0: حبيبي ونورت وجهك وشو كنت ما تشارك هلا بيك
1: حبيبي.
0: هاتش شوية طغب يا هاي اكيد راح تسمع من عموري في شيء حلو.
1: اي طغب مال واحد سلطنة
0: ان شاء الله تدلل حبيبي سلام
1: حبيبي.
0: يا هلا يا هلا. طبعا يعني للامانة شوف شبابنا الله يكون بعونهم. سلام حكى في النقطة اكو واحد يحكي من صوبين، هو حكى من صوبين

0: ايوه، اما هو هسه عقب على على على نقطه مهمه، انه بعض هاي انا هاي مو زبان، هذول حراميه لكن الادانه ما يعني يعني غير قابليه، غير قابليه يعني بنيه تبدل شاشه. ايوه دير بالك، يلا بس اطلب للبيت. كارثه هاي، والقران كارثه. عندنا اتصال. الو الو الو يا
1: السلام عليكم.
0: حبيبي يا هلا،
1: الله يحفظك، تحياتنا لك والمستمعين والمخرج العزيز.
0: قلبي انت،
1: الله يسلمكم وربي يحفظك.
0: فدوى عينك منو يا
1: طبعا الله يسلمك. انا على طول استمع لبرنامجك الجميل هذا.
0: اشكرك.
1: قناتكم المحترمه الموقره.
0: حبيبي انت، منو يانا؟
1: أنا رضا، رضا من بغداد.
0: رضا من بغداد، أول مرة تتصل بالبرنامج رضا؟
1: صحيح، بس أنا مستمع على طول أسمع.
0: يعني والله هلا بيك. إيش قد صار لك تسمع مهيمن؟ إيش قد صار لك؟
1: والله يعني تقريباً مو فترة طويلة، لكن يعني
0: شهر؟
1: بس أنا أطلع أشتغل تاكسي ما أخلي بس على القناة.
0: حبيبي. شهر؟
1: الزباين مرات حتى يلومون يقولون شنو السالفه، تطلع لنا يوتيوب، طلع لنا كارتين، هاي كلهم
0: خلونا
1: على قناه الرشيد.
0: حبيبي انت،
1: الله يسلمك. حتى مرات يقولون خلينا كنك احنا طينه، اقول لهم لا خلوه انا اسمع البرنامج، هاي القناه جميله.
0: اتشرف والله، اتشرف اتشرف حبيبي.
1: اتشرف الله يسلمك.
0: هلا بيك رضا،
1: الله يخليك.
0: اي رضا،
1: اليوم شاركت بالفقره مالتكم هاي حلوه، كلش حلوه.
0: حبيبي
1: يزبون انه دائما على حق بين العميل، نقول العميل والمبدع.
0: يا ابو عبد الله، ما هسه العميل يسمعون عميل جيمس بون. زبون زبون. ما احنا ما وصلت لنا هاي مال
1: العميل اللي
0: عملاء. الزبون عميل على قولة عادل امام.
1: الله يحفظك
0: حبيبي. اي
1: الله يخليك. طبعا هسه احنا نشتغل تطبيقات تاكسي كريم وبلي، تعرف في العالم كراهه بالشارع اقل، مو مثل قبل يوقف ينتظر بالحاره.
0: نعم.
1: وهي العالم مو خطيه حقها.
0: نعم.
1: فاحنا شو نسوي؟ نشتغل على بلي وعلى ما اريد يعني تطبيقات
0: بدون ذكر اسماء. اي
1: اي نعم،
0: تطبيق من التطبيقات. اي نعم، يمكن قطع الاتصال.
1: الو استاذ تسمعني؟
0: اي اسمعك. اي حبيبي،
1: عفوا على الشبكه.
0: اي
1: تدري الزبون قام وصل مرحله شي يسوي، انا مع الاسف طبعا احنا تحكيت حكايه قلت لي راد لنا هواي، صدق راد لنا هواي.
0: حبيبي انت، اي قول لي
1: شي يسوون الزبون قام يوصل مرحله يعني يختار النقطه، تعرفك نقطه انطلاق ونقطه توصيل.
0: اي
1: شي يسوي؟ يختار نقطه الانطلاق على الشارع العام يخليه، وهو مثلا مكانه بالافرع
0: زين،
1: وتعرف فساد وافرع تفرق الكرو مثلا 500 دينار، ونقطه التوصيل هم ما يخليها من البيت اللي يريده، هو يخليها اقرب، يقربها جهد امكانه على الشارع العام. فمن تجي توصل على النقطه نتصل عليه، يا وصلت انا على النقطه طلع لي يعني، ها لا ماكو انا بالباب زين وين، لا طب لي بهذا الشارع على يمنه وعلى اليسرى وعلى اليمنى، والا
0: انقطع الاتصال. حبيبي خطيه، راح اروح الى بريك وننتقل الى النصف الثاني، وخلينا نسمع رضا مره ثانيه. يقدر يتواصل على فكره، اي احد يقدر يتواصل وين؟ على الواتساب شباب، اذا الرصيد عنده خلاص كذا يتواصل على الواتساب على 0770 114 115.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
4: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، تحية إلى رضا، تحية إلى سلام، إلى الأصدقاء، إلى المحبين، إلى الأحباب، أيضا إلى كل من يسمعنا وأدى ينضم ويانا، يعني أيضا أخواتنا صديقات البرنامج، وألف تحية لهم. طبعا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أدري أخواتنا البنات معقولة ما صار هيك موقف وياهم شيء يعني خاف يطلعون شو اسمه، خاف يطلعون هم خطايا مرمرين اهل المحلات والله. لا احنا نشاق وياهم يعني تلاطف اكيد. فتحيه لكل الاصدقاء، لكل الاحباب، للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب. عندنا اتصال. الو الو، يا مساء الخير. طيب على فكرة تجري الآن عندنا اتصال. ألو
1: يا الله.
0: ألو يا هلا.
1: نعمت المسان
0: يا قلبي.
1: شلون الصحة
0: يا هلا؟
1: شلون الأمور أستاذ مهيمن
0: يا حبيبي؟
1: ما أحتعرفني ولا تذكرني.
0: لا العفو،
1: أحنا الجروب العصري الظهري.
0: يا هلا،
1: شلونك حبيبي؟
0: أصدقاء
1: أصدقاء صوبان،
0: هلا بيك، هلا بيك حبيبي.
1: شلونك حبيبي؟ شلونك؟ الله يسلمك. تلاقينا بالخطوبة مال أحمد.
0: إيه حبيبي، هلا بيك، نورت.
1: يقول قلبك شلونك.
0: الله يسلمك يا غالي.
1: الله يسلمك. شو الموضوع؟ الزبون على حق؟
0: لا الزبون اليوم يدفع فلوس بس ما مدلل
1: صح،
0: يركض ويخاف.

0: وما حد يرد له واحسه يتوسل صاير. انا ما احكي الزبون اللي مثل ما حكى بي سلام اللي هو اكو زبون مع الاسف سوق ويقفص، هذا مو زبون،
1: هذا مو زبون، هذا 56.
0: هذا احنا هذا خارج قوس.
1: صح،
0: احكي لي موقف صاير وياك.
1: احنا قبل يعني بديش قبل كم سنه
0: اي
1: اشتغلنا هاي مال خدمه توصيل هاي سوالف
0: اي بدون ذكر اسم شركه او
1: لا لا لا لا بدون
0: اي
1: يعني كانت هاي مال الملابس، ما ملابس تعرف البيجات اول ما صارت وتوصيل وما اعرف شنو.
0: نعم
1: يعني جماعتنا فلان منطقه عند هاي بيج مال الفساتين مال سهره
0: شايفه اي نعم أي.
1: ففلان منطقه هم الطلب خبرتها مرحبا عيني عندكم اوردر ما ادري شنو، حتى قبل ما كان اكو لوكيشن وهاي السؤال بعد العالم سوها يعني سونا شلون يقول لزمنا التطور شويه.
0: نعم
1: دلت يبسان المنطقه يابا اوكي هم للامانه يعني مو لين جماعه الشباب تاعهم
0: زين
1: نفس الصوره يعني الطلب نفس الصوره مو هسه اشكال والواني شلون يقول لك يشوفك شكل ويبعدك شكل، لا هو طلب نفس الصوره وذاكر القياس والتفاصيل وما اعرف شنو
0: ما بيه شيء.
1: اي رحت وديت لها الطلب جتي قالت عيني هاني هذا ما اريده.
0: زين
1: يا بخير ليه شنو السبب ما تريدينه؟ واني مثلا من رجعه للشركه او للمحل انه سبب الرفض مثلا كبير صغير مشكوك معيوب. قالت لا عيني الفتحه يعني هيك مو الفتحه من يم الرجل.
0: نعم
1: قالت حيل كبيره الفتحه مثل عادي حطي لها الدمبوس حطي لها يعني خيطين ونفس الصوره.
0: زين
1: قالت لا والله عيني ما اريده. يعني قبل كانت من ضمن الشروط انه الطلب اذا يرفض من الزبون الزبون يدفع خدمه التوصيل
0: ما بيش،
1: واذا الخطا من المحل او من البيت لا هو المحل يتحمل اجور التوصيل.
0: زين
1: وظلينا يمكن ربع ساعه يعني لما انطي وخابر البيت ابو البيت يقول يا طبعا ما لي علاقه نفس ما واجد تواصلها وذاك مثلا شلون نقول الفتحه للركبه او لا
0: نعم.
1: أنا ما متوقعت هيك يا بعيني أجور التوصيل عليك لا والله ما أنظر. المهم إن أجر رجلها من دول شايفهم دول الرباعين
0: زين
1: جماعة كمال الأجسام.
0: نعم
1: قال نشوفي أنا منو من الباب بيصيح أنا من شفت سيارة غريبة الباب بيسمعني قلت أكيد أنت طالبة توصيل أخويا شنو المشكلة؟ قلت له والله الخطأ من الزبونة وهي لازم تحمل أجور التوصيل.
0: زين
1: أطلعني خدمة التوصيل الولد قالت تتوكل بعد خلاص قسما بالله سحلها سحل بالطرمان.
0: لا اله الا الله
1: يعني شايف من دول الرباعين
0: يا ادري ما هيك دعوه عذاب هو شنو
1: لزمها بوكسات ويعني شايف دول الملاكمين شنو مربوك لانها انا كم مره متوبت من خدمه التوصيل انا ظليت اتفرج عليهم كم مره نتوبس انا من خدمه التوصيل حتى التوبيل وبعد ما توصيل
0: اي ادري
1: لا خلينا نتوكل بعد
0: لا هوايه يحتاج لنا هوايه
1: لا يعني ما اعرف لا بس بهذا الوقت ذاك اليوم لو طولت وصلت
0: لا بالعكس
1: تابلت اللي بغيت فذاكر مواصل يعني شلون يقول تخبط يا بجيبه
0: حلو
1: بالدوام اي بالدوام اني كابرت يعني دزيت اللوكيشن البيت اهل على اعتبار انه شركه ومعروفه ويعني بالمنطقه
0: ما بيها شيء
1: اي قلت له اخوي يحتاج يعني افحصه قال لا اخوي ابي ضمان وما ادري شنو هاي السوالف وانا عنوان المحل عندي يا بخير ان شاء الله اشغل بيه ما يشتغل معود يشتغل خابروني بالبيت قالوا اقول لك هذا ما يشتغل قاتلته قلت له اخوي حبيبي هذا ما يشتغل طيب. قال لا خاف ما بي شحن يا بخلوه نص ساعه شحن على اعتبار جهاز جديد وهاي السوالف خليني يا شلون اقول له لا حس ولا نس يا معود ابو الغير من خابرت قلت اخوي هذا الجهاز ما يشتغل
0: ايش قال يعني هي هنا ايه؟ من تخابره على شغله لازم هو خطان بيها اي
1: بالضبط قلت له هو انا ما اخذ منك انه جهاز شغال انا ما راح اخذه تخت مال المطبخ ما كرب
0: نعم.
1: انا شو استفاد منه تابلت وبكذا مبلغ قال لا احتمال الخطا من عندكم
0: زين
1: اقول لك يعني هاني انت قلت لي بالفيديو هو يشتغل قلت لي هذا اللون الابيض ما موجود راح ادز لك السيلفر قلت لك ماكو مشكله عادي يعني هو راح نحط له كبر وهاي السوالف يعني ما طول عليك اخر
0: وتطلع بحيث واحد احنا نقول تطلع الحاجه من عينه
1: بالضبط اخر شيء يعني رحت للمحل قلت له لا تنتظرني ارجع من الدوام واجيك
0: سام
1: انه حضرني دقيت من تليفون بسام اخوي حضر بسام
0: مع الاسف
1: سويت مكالمه جماعيه يعني ويا تليفون البيت حضرني قلت له انت بس افتهم شو

0: انه انت ذاكر عنوان المحل والمحل معروف واندله وانتم شركه يعني ما يسوى المبلغ
1: عيب.
0: مثلا اقوى شيء ما يعني ما اتصرف وياك تصرف مسيء احابر 911 هذا نصب احتيال
1: صح
0: المحادثه موجوده وانت حاضرني من ثلاث تليفونات عمي لو تعطيني انا ما اقول لك رجع لي فلوسي انطيني تابلت يشتغل واقول لك في مال لا ما تنطيني انطيني فلوسي وفضت راحت
1: لا مشكله
0: ما الى بك ما تحضرني عيب
1: عيب مو حلو يعني طبعا
0: ما جدي منك ولا داعي تعففك ولا داعي توسل بيك انه او منطيني اياها ببلاش او شيء
1: هذا تدري شنو هو هنا رباط الكلام انه انت تنطي فلوس وما مرتاح
0: بالضبط قلت له انت يعني هسه انا جيتك متعني للمنصور شلون ما يقول يعني هسه اقدر اذا اريد اعصبه مثلا اكسر المحل اسوي له مشكله حقي راح يروح بينما انا جيتك بكل ادب وانت الظاهر يعني مو مال ادب
1: شوف هسه انت شوف هسه انت وين تحولت هسه انت وين تحولت تحولت الى حاله عصبيه تحولت الى ضغطك يعني صعد دافع فلوس انت
0: ويقول لي هاي مو اني هاي الكول سنتر قلت له انا الحمد لله انه بي ميزه انه اميز الاصوات لا هذا صوتك نفس اللي بالتليفون مو صوت غيرك نفسك انت اللي جاوبتني وراسلتني وما اعرف شنو ودزيت لي الولد ابو خدمه التوصيل او انت وشرحت لي الوضعيه والسعر وتعاملنا وما اعرف شنو قلت له ما اجي هسه وتنكرني لا والله
1: ما لسه
0: اي اخر شيء قلت لك ما يعني ما استجاب راسا 911 مرحبا الاخر هنا 56 جو الشباب ما قصروا محادثات هاي موجوده المحادثه هذا انه انا داز اللوكيشن هذا حاضرني قال تقدر هسه تقيم عليه دعوه هو سمع بها دعوه بدل تقدر
1: انك
0: تقيم عليه
1: ده هو يعني اخي مو حياتها
0: على حكايتك قلت له واحد منطي فلوس وما مرتاح قلت له انا مشتري بفلوسي يعني ما انت منطيني اياها هديه مثلا او ربحانه انا
1: زين انت انت انت اوكي اكيد انتهت بمرافات وماكو شيء زين
0: لا رجع لك فلوسي
1: رجع لك فلوسك يابا في مال لا في مال انت
0: بالضبط.
1: لا راح بعد تشتري ولا فد عشرة من الناس تعرفهم راح تقول لهم
0: الله شاهد توبت
1: مو
0: يعني هاي مال انه اوصل من بيته للامانه توبت لا يعني اوصل من بيت على الفيس ولا على الانستغرام انا اروح بنفسي مثلا اجي من الدوام اروح العصر المغرب بالليل اروح بنفسي اشتري وبيضه شلون اقول لك وصل ضمان او كارت ضمان
1: اي اي اي
0: بالي مرتاح
1: على فكره هسه هذا بدك تسولف فيه تدري هذا قطع ارزاق هوايه عالم شلون انا فاتح مثلا مشروع وأنا صحيح. دا أشتغل بكل ضمير وبكل إخلاص
0: صح
1: الناس صارت تخاف
0: يقول لك وقلت لك يشوفك شكل
1: إيه راح يعني يقول لك ها يا معود أنتوا كذا أنتوا كذا
0: وخاف بعد ما يجاوب العالم صارت بيها خوفة
1: إيه مال ما يجاوب ومال عفي عليك
0: خافين فلان شي وخاف فلان شي من وراء هل كم واحد اللي شلون يقول قطعة سبيل المعروف وقطعة أرزاق العالم
1: صح
0: محترمة
1: شلون برأيك نحد من هاي الظاهرة
0: الحد من ان يعني انا اتمنى انه مثلا يصير موضوع عقوبات البيج اللي ما معروف او اللي ما بي لوكيشن او ما بي محل ما اسمح له ينشر هسه شلون الحاله اللي صارت وياي عنوانه معروف رحت له بينما لو عنوانه ما معروف وحاضرني تروح عليه فيه صح لو غلط
1: صح
0: يعني بعد كل شيء ما حصل الحد منها انه بس العنوان المعروف اسمح له ينشر واسمح له يروج اللي ما بي لوكيشن وما بي عنوان معروف ما اسمح له حتى شلون اقول لك نخلص من هاي الـ الـ الـ يعني المسائل اللي تصير وراها
1: صحيح صحيح
0: اي يعني الا المعروف ومحله معروف اسمح له يروج بضاعته وينشر وتعرف هسه الترويج كله بكل شيء بفلوس صار صح مبالغ يعني بسيطه بس يعني ما اسمح لاي واحد ينشر حتى اخلص من هاي النصب باحتيال
1: صحيح
0: وتحياتي للجميع
1: انا اشكرك واشكر مشاركتك الحلوه
0: على راسي
1: نورت يا هلا

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب. أصدقائنا اليوم والله يعني كل مشاركاتهم طبعا حلوة، ودائما هي حلوة. بدنا نحكي عن عمر بالكواليس، هذه الدول احنا نقول عليها ليش هي دول عظمى، ما لها علاقة نحكي سياسة ولا شيء، ما لنا دخل بهالأمور هاي. ذولا تشتري من عندهم حاجة معينة، روح اشتري هسه شركة ما في دولة، روح لأوروبا، روح لهاي الدول، روح لندن، روح أمريكا، كندا إلى آخره، أستراليا، روح لليابان. خب ذول اليابان ما ذول بيهم هواس مال مصداقية، والله بيهم هواس سامع بالوسواس القهري، هم هيج ذول تروح تقول لهم يابا السلام عليكم، عليكم السلام، أنا وصيت على فلان شيء جاني غير شيء. لا أنت ما تسولف، أنت مالك علاقة، أنت مالك دخل بالموضوع بعد. هم يتكفلون بكل شيء، هم يعتذرون. تليفون واحد أنت تنطي، ما تنطي أكثر. أنت ما تقعد تخابر وعيني وبس شوف لي فلان، وعيني بس شوف لي أبو الشركة، وعيني بلكي الله يجاوب. لا ماكو يشوف النية، ماكو يشوف فيلم هندي، والله العظيم ماكو يشوف. احنا واصلين مرحلة تطي فلوس وتم مرتاح، ماكو يشوف. ما والله العظيم هاي ما صايرة، هذا مو شغل. حاجتك طلبك هو انت تجدي. طبعا انت هنا اكو شغلة، انت هنا تدخل بصراع ويا اهلك ويا زوجتك ويا كذا، لك يقول لك هيجي وما اعرف ايش. مثلا انت مشتري حاجة، مثلا خلي نقول مثل ما صار صديقنا اشترى حاجة لابنه، والسالفة صارت جوز صارت سالفة، طلعت الحاجة من عينهم، مو لوني غلطان. بينما كل سهولة العفو، اوكي اعتبر الحاجة تبدلت انتهت هاي، او احد يجاوبك يحكي وياك يفهمك، مو لوني غلطان. تحية للأصدقاء، تحية لكل الأحباب، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011. أكو رحال كلش أحبه، ما أدري صير أذكر اسمه لو سيعتبروا إعلان أو شيء، يطلع خطأ باليوتيوب، تابعوه كلش حلو يعني، يطلع الحياة بأوروبا وهاي التفاصيل. فرحلة من الرحلات يعني، مرة من المرات دا يقول هو اشترى أو طلب أكل، فطالب نوع من الشوربة، ما أجى هذا النوع من الشوربة، طالب خبز من نوع معين ما أجى نفسه. يقول تلقائيا المطعم السوى قال له الوجبة هاي خليها عندك، هاي هدية، صرحوا لهم جيفت، هاي هدية وإحنا نتأسف وجايبي له وجبة ثانية جديدة كاملة بالطلب الأول اللي يريده هو. ليش المطعم الرايح له طبعا هو مشهور كلش على مستوى الوجبات السريعة، هذولا ما يخسرون زبون مصداقية. يابا بشر يخطئ، نسيت تجيب لي شوربة، أنا لو أبو المطعم أروح أجيب له شوربة وياها ابتسامة وقول له أنا آسف، هو يقول له خليها للوجبة ويجيب له وجبة ثانية. ده شوفون شون شون شون فرق، أكو فرق بالتعامل، أكو نقلة يعني، ذولا صراحة بغير عالم. قالوا عيني هاي خليها لين رو، اعتبروا الطلب كأنه طلب فاسد، اعتبروا هي الوجبة هاي إلك وجبة قبلة تشتغلون. هاي عمور يقول يدز على عطر يطلع غير عطر، انت ليش تروح بعيد؟ هاي هم الحلفان وهاي السالفة هاي كارثية. اكو شغلة يابا، انا ما اخلي شكر بالعصير بالكذا، بدون شكر، بدون شكر. طبعا انا ايش قد من النوع اللي اكد 3 مرات اكد، لان اعرف هذا يعني انا ابن هذا المجتمع،
فأعرف حبيبي مو تنسى قلبي بدون شكر. No sugar. بدون شكر. بالعراقي أسولفها. يجيني الشربة دبس. ذكرون قبل أكو شيء اسمه دبس أي أي. يجي دبس. عيني من رخصك حبيبي. شيله هذا. فد ثلاث مرات يلا الشربة يتبدل. وضايج طبعا. طبعا ضايج. طبعا هذا للدردم انت تسمع سدي شربه سجدام لا يا ما اريد انا ما اريد شكر الله ولا حد ما اريد سالفه بيها ملح قلت لك بدون ملح واحد عنده ضغط واحد عنده سكر واحد عنده سالفه واحد عم مسوي دايت ما ادري ما ادري يا بدريس اشتريت دريس عجبني مال فرنسا بتليت عليه زيدان كلش عجبني قلت له يا قال شنو ما جي. قلت له يا اجي حبيبي بس بس يعني انطيني اكسين اكون مرتاح بي يقول يا معود هو دريس شنو هو دريس دريس خانقني ما اريد فتدفع فلوس مع الاسف لبعض الناس اكو ناس زينه اكو ناس يشتغلوا ضمير فاحنا هدفنا كاعلام انه نسلط الضوء على وحده من النقاط والمفاصل بالحياه الاساسيه شكرا إلى كل من تواصل ويانا شكرا إلى أصدقائنا شكرا إلى أهلنا إلى أحبابنا إلى جاليتنا في كل مكان مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عموري راح أترك الختام ويا في أمان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمره وعرفتنا على الشرار، وما شفت ما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبه هي وتجد تدفع على نار.

مات أخوها راح وافي وراح صونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. التنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. التانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: الكانت تسميني روحي او حب الاول والاخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وانا تالي اخسرت حبي اخسرت روحي اخسرت قلب المال تشارة بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقت اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: قلبي
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.